0: ماذا أصابكم؟ هل جننتم؟ أين ذهبت العصا؟ ها هي العصا لمن عصى. أعرف أنكم تخافون منها، ولكنها هي التي تدلكم على الطريق وتصحح مساركم. أنتم بدونها تشردون ويتبع كل واحد منكم هواه ويسير عكس الآخرين. إن العصا لازمة للراعي وللرعاية. كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن عصاه، ورأى منها آيات على قدرة الله. هل أروي لكم قصة عصا موسى؟
1: لماذا يرتدي البستان لون الخضرة؟ وعندما يأتي الخريف يتعرى من الأوراق؟
2: في الحقيقة لا أعرف.
1: لماذا تحترق الصحراء بالعطش ويتكون الثلج على قمم الجبال؟
2: في الواقع لا أدري.
1: لماذا تشرق الشمس في لون النار ثم تتحول عند المغيب إلى لون دماء الناس؟
2: ما هذه الأسئلة الغريبة؟ المفروض أنك جزء من الطبيعة، لماذا ترهق نفسك بالتأمل والتفكير؟ اسمعني جيدا أيها الغصن الصغير اليافع، إننا في عالم النبات نتجنب البوح بما ينكشف لنا من أسرار. أصمت، هناك بشر قادمون.
3: إنني لا أفهم لماذا ينفقون كل هذه النقود للاحتفال بعيد جلوس الفرعون.
4: ليس هذا شأنك، المهم أن نتقاضى أجورنا ونؤدي دورنا كسحرة في إبهار الناس وتسليتهم يوم عيد جلوس الملك الإله.
3: هل تصدق حقا أن فرعون إله؟
4: اخفض صوتك أيها المجنون. نعم أصدق، ما دام يدفع لي أجري فأنا أصدق كل ما يقول.
3: ما رأيك في النبوءة التي تقول بأن صبيا من بني إسرائيل سيأتي وينتزع منه الملك؟
4: هذه أمور لا تعنيني، كل ما يهمني أن أؤدي عملي وأتقاضى أجري. هيا بنا.
5: لقد مللت الجلوس هنا، أريد أن أتنزه.
6: المفروض يا مولاي الفرعون أن تجلس قليلا في معبدك الصغير لتتأمل وتدبر شؤون الكون.
5: دعك من هذا الكلام الفارغ، لقد سئم الفرعون الإله من التأمل ويريد أن يأكل ويتسلى. اذهب يا هامان، اذهب وأبلغهم أن الإله جائع وعطشان.
6: أمر مولاي.
1: أشعر بالاختناق لأنه وضع يده فوقي.
2: يكفر بالله وهو يقف في ظل الشجرة التي خلقها الله له. ما أعجب أفكار البشر.
1: الحمد لله أن خلقنا نباتا

0: حطم المعبد. هذا أفضل شيء حدث. هذا أفضل شيء حدث.
1: لا تنزعجوا، لا تنزعجوا، هذه رغبة الملك الإله. تقدست أيها الفرعون العظيم، لقد أمر العاصفة أن تهب وتقتلع تلك الشجرة كي تهدم المعبد الصغير، لأن فرعون يريد بناء معبد أكبر يليق بمقامه.
2: عاش الفرعون العظيم! عاش الفرعون العظيم!
0: خذوا هذه الشجرة وألقوها بعيداً، هيا إنها تسد الطريق.
1: رغبة الفرعون أمر واجب التنفيذ،

0: شجرة محترقة لا تصلح لصناعة العصير.
1: لن تخدعني، أنت تعرف أنها شجرة كبيرة الحجم من أفضل أنواع الخشب، والأجزاء التي احترقت قليلة.
0: لن أدفع أكثر من 5 قطع ذهبية.
1: لا تنسى أن الشجرة من حديقة فرعون.
0: وما أهمية ذلك؟
1: عندما تبيع العصية لكبار التجار والكهنة سيفخرون بأنهم يحملون قطعة من حديقة الفرعون.
0: والأجزاء المحترقة ماذا أفعل بها؟
1: اصنع منها عصية لرعاة الغنم والعجائز من الفقراء.

0: أين أنا؟
1: بين زميلاتك تاتك، لقد كنت معك في نفس الشجرة قبل أن تسقطنا العاصفة.
0: هل معنى هذا أننا متنا؟
1: بل تحولنا من نبات إلى جماد.
0: شيء غريب، عندما كنت نباتا كانت الشمس تعطيني الخضرة والليونة، فلما مت صارت الشمس تمنحني القوة والصلابة. أليس مدهشا أن تزداد قوتنا بعد أن نموت؟
1: لا أفهم شيئا مما تقولين.
0: ترى من يشتري عصا ضخمة مثلي؟
1: وعارية من النقوش.
0: اشتري عصا ضخمة مثلي
1: وعارية من النقوش والألوان، وليست مرصعة بأية مجوهرات. قد تصلحين عصا لراعي غنم فقير.
0: المهم أن يكون طيبا ولا يستخدمني في البطش أو الإيذاء.
2: تعالي أيتها العصا لأعطيك لسيدك الجديد. اسمه موسى، وهو رجل طيب وكريم، دفع ما طلبته منه دون أن يراك.
1: شيء غريب، العصا الخالية من النقوش والزينة تباع وأنا أبقى هنا.

0: إنني حزينة يا أختي الصخرة، لا أشعر بأهميتي في الحياة، صاحبي ينساني في كل مكان يذهب إليه، نسيني مرة في بيت أخيه هارون، وناسيني مرة أخرى في بيت امرأة فرعون السيدة التي ربت ويحفظ لها الجميل.
1: اعذريه لعله لم يتعود على حمل العصا، تبدو على ملامحه الطيبة والخير.
0: نعم، وهو يخدم جميع الناس.
1: انتظري، جندي الفرعون يكاد يقتل الرجل المسكين.
0: ها هو سيدي موسى يحاول فض الشجار.
1: إنه يدفع الرجل الظالم بيده.
0: ما هذا؟ الرجل سقط على الأرض دون أن ينطق.
1: إنه لم يقصد إيذاءه، لو أراد إيذاء الرجل لاستخدمك أيتها العصا.
0: نعم، معذرة، سأنصرف الآن مع سيدي.

0: الفوضى. لماذا يتقاتل الناس على الماء؟
1: هذه عادتهم دائما، القوي يضرب الضعيف، ولا يجد الشيوخ والعجائز والنساء فرصة للسقاية.
0: انظري إلى هذا الرجل الشهم، إنه سيدي موسى الذي يسقي لهاتين الفتاتين.
1: يا له من شخص كريم الخلق،
0: إنه دائما يساعد الناس.
1: سيجزيه الله خيرا، إنهما من بيت كريم، أبوهما شيخ كبير من أفضل الناس هنا في مدين.
0: ليته يتزوج.

0: إحدى الفتاتين.
1: يبدو أننا سنراك كثيرا في أرض مدين. سيدك موسى سيتزوج بإحدى بنات الشيخ.
0: نعم، وسيعمل معه في رعاية غنمه 8 سنوات أو ربما 10 كمهر يقدمه للعروس.
1: من أين أتيت أيتها العصا الطيبة؟
0: كنت جزءا من شجرة في حديقة فرعون.

0: لقد تغير المكان تماما.
1: إن الله يبارك في عمل سيدي موسى.
0: سمعت خبرا عجيبا، سمعت أن سيدك ينوي الرحيل هو وأسرته.
1: هذا صحيح، سنرحل اليوم إلى صحراء سينين.
0: ولماذا يغادر الأرض التي عمرها وتعب فيها كل هذه السنوات الطويلة؟
1: لا أدري، كل ما أعرفه أن سيدي مصر على الرحيل، يبدو أنه يستعد لحدث خطير.
0: أنت تتحدثين بغموض أيتها العصا.
1: عصا؟ أحياناً أشك في أنني عصا، أشعر وكأنني مخلوق آخر يتخفى في هيئة عصا. أقود الطريق أمام القافلة، خطوة لي وخطوتان لقدمي سيدي موسى. عندما تشتد حرارة الشمس أتحول إلى وتد لخيمة صغيرة تمنح الظل. عودوا إلى الطريق، العصا لمن عصى، إنني لا أضربهم، فقط أهش عليهم. لقد فروا جميعا. كنت أشك في فائدتي بالنسبة إلى سيدي موسى، وها أنا أجد لنفسي فوائد كثيرة. فهو يستند علي في سيره، ويهش بي على غنمه، ويستخدمني كوتد لخيمة أو كسلاح عند هجوم الذئاب. ومن يدري، ربما أقدم له غدا خدمات أعظم. ما أجمل أن تشعر العصا بأهميتها عند سيدها. ولكن هل أنا عصا؟

كيف يتحمل سيدي موسى وأهله هذا البرد الشديد؟ إن خشبي يكاد يذوب من المطر. هناك نار، سنذهب معا. ويبقى أهله في الانتظار. شيء عجيب، إنها ليست نارا ولكنه نور.

0: لقد فزع سيدي موسى من صورتي. كان يحملني في يده كل هذه السنين وهو لا يعرف أنني حية. سأعود إلى سيرتي الأولى، عصا من الخشب ليأخذني سيدي في يده ولا يخاف. إن أمامنا مهمة عظيمة.
1: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. صدر الأمر إلى سيدنا موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، ولأنه هو الذي يملك أمر قومه. لقد استخف الفرعون بمن يحكمهم فأطاعوه، صدقوا أنه إله أو أراحوا عقولهم من التفكير في الأمر، وتجنبوا الحوار مع رجل يقتل كل من يخالفه في الرأي. ذهب سيدنا موسى إلى قصر الفرعون مسالما، وهو يعلم أنه ذاهب إلى قلب الخطر. غدا بإذن الله أكمل لكم قصة عصا موسى.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

أجدنا ونام الركب والليل مسرف، وقمت أسح الدمع للخالق الباري. عبادته شرف، والذل له عزة، والافتقار إليه غنى، والتمسكن له قوة، محاربته خذلان، والكفر به لعنة، والتنكر لجميله عذاب. فتح ومنح، طحى ودحى، أغطش وأغشى، رفع ووضع، وصل وقطع، أطعم وسقى، كفى وكسى، يبتلي ويستدرج، ويبرم ويعد، ويأخذ وينتقم، يصب النعيم على من عصاه، ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر، ويسلط البلاء على من أطاع،

جسيم. الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه وتضاعف كرمه. الحمد لله على تمام المنة. الحمد لله بالكتاب والسنة. والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على تواتر الإنعام. الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وحسنت أفعاله وتمت أقواله. الحمد لله وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل وشافي العليل والمبارك في القليل. الحمد لله أجود من أعطى وأصدق من أوفى. الحمد لله مانح الهبات مجزل العطيات مهيئ الطيبات مرسل النفحات. الحمد لله على حسن الكفاية. الحمد لله على جميل الرعاية. الحمد لله على عزة الولاية. الحمد لله المدل على الهدى الحاجز من الردى. ما حمام شدا وما بدر بدا وما طل غدا.

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسح دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس ينضب فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجبا.

حكم الزمان والمكان، خلق الإنسان والحيوان، داول الليالي والأيام، غاير بين القرون والأعوام، سقى بكأس الموت أرباب النعيم، أذاق طعم الهلاك الهرم والفطيم، أشاب النواصي، أخذ الراتعين في المعاصي، ملأ الدور حبورا والصدور سرورا، ثم ملأ أجفانها عبرات وأذاقها نكبات، أعطى الحدائق زخرفها والبساتين زينتها، ثم جعلها هشيما تذروه الرياح، أخرج المرعى

ثم جعله غثاء أحوى، هو الأسمى والأعلى والأقوى. الله القوة القاهرة والقدرة النافذة والحكمة البالغة والحجة البالغة. حقق توحيده وأخلص عبادته، أقم شرعه، تدبر أسماءه وصفاته، اقرأ قدرته في مخلوقاته، انظر حكمته في آياته.

الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوال، المدعو عند المتلهمات، المطلوب عند كشف الكرب.

المذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقال الغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد.

الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: الله يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

Ya Rabb, Ya Allah, Ya Akram al-Akramin, إلهي وسيدي ومولاي، أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تغفر لي وترحمني وتعفو عني عن كل جرم أجرمته.

وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسفرت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكاتبين الكرام الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت يا الله أرجوك أن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره.

0: يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأن تجعل أعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، ويكون حالي في خدمتك سرمة. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الميادين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين. وهب لي الجد يا إلهي في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. يا رب، من أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبادك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله رسول الله. يا ليت ما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية الكريمة تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرت أن الله عز وجل منح نبيه إبراهيم هذه المنح التي سنعرض لها إن شاء الله وتتصل ببحثنا. أول فصول الآية الكريمة تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب.

الحقيقة الإنسان بمجرد أن يترعرع ويكبر يكبر معه الشعور بضرورة امتداده في الحياة. أوضح لك، أي عندنا نقطة تنبه لها، أنه من الغرائز اللي يعد الإنسان، الإنسان يحب الحياة وما يريد يطلع من الدنيا، ولذلك يكره الموت، ما يحب الموت. فشي يريد؟ يريد امتداده بالدنيا، يريد أنه يبقى بالدنيا. النزعة هو يعرف أن هاي لا سبيل إليها، ما يقدر هو يخلد، فشي يريد يخلد عن يا طريق؟ عن طريق أولاده. يريد أولاد، حتى الأولاد يعتبرون امتداده، يعني يشعر أن باقي، نعم، في الحياة، يشعر أن باقي بالدنيا، لأن هاي حب البقاء نزعة تولد مع الإنسان، نزعة حب البقاء تولد مع الإنسان. ولذلك على ما أذكر واحد من علمائنا، من أساطين علمائنا، وهو الفيض المحدث الكاشاني، يقول أن هاي النزعة، هاي النزعة عند الإنسان تدل على أن الموت لا يعدمنا، وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسامنا، وإلا الإنسان يخلد، يعني تدل على وجود المعاد، أنه الإنسان مو مات وخلصت، لا، راح ينتقل من عالم إلى عالم، كل ما في الأمر مثل ما طلع من عالم التراب إلى عالم النطفة، ومن عالم النطفة إلى عالم الجنين، ومن عالم الجنين إلى عالم الوليد، ومن عالم الوليد إلى عالم البرزخ، ثم إلى عالم الآخرة، يمر بها العوالم، هاي يجتازها. فهي النزعة تدل على أن الإنسان ما راح يعدم، ما راح يموت، لا، مستمر في الوجود، غاية ما في الأمر يلبس أثواب متنوعة، شلون واحد عنده شم ثوب يخلع ثوب ويلبس ثوب ثاني، عنده من النوع، فالثوب نشميه التراب، وثوب نشميه صلب الأب، وثوب نشميه رحم الأم، وثوب نشميه الدنيا، هاي الآفاق اللي يعيش فيها، وثوب نشميه القبر، وثوب الآخرة، وإلا الروح جيت تقطع أدوار، جيت تمشي، لاحظتوا؟ فالآية تبين أن هاي النزعة ما يفرق بيها عند الأنبياء وعند غير الأنبياء، يعني مو إلا حتى الأنبياء يريد امتداده في الحياة. ولذلك شو تقول؟ وهبنا له، لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام معروف أن زوجته سارة ما كانت تلد، يعني زوجها فترة طويلة ما صار عندهم ولد، وكان أكو في نفس إبراهيم عليه السلام حنين إلى الولد، وكذلك في نفس سارة حنين إلى الولد، إلى أن تزوج من بعد سارة، تزوج بهاجر مولاتها، زين، لما تزوج بهاجر حملت هاجر، حملت بإسماعيل، فغارت سارة، حملت بإسحاق، نبهلي، لينصون كل المفسرين على أن الله عز وجل لبى هذه النزعة في نفس نبيه إبراهيم فمنحه الأولاد، يعني أشعر بامتداد الطبيعي. ليش؟ لأن إبراهيم كان الله عز وجل أراد أن يكافئ بأشياء، من جملة سيجنا خلال البحث، من جملة المكافأة أن وهب الله له الولد، لأن هو جاهد جهاد طويل مع قومه، كان عنده جهاد طويل مع قومه، وتعرض إلى النار وحطوه بالمنجنيق، وأوقدوا له تلك النار الضخمة، وأرادوا أن يحرقوه بها، واعترضه جبرائيل بين السماء والأرض، قال: هل من حاجة؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. كأنه أكو نوعين من السؤال، أكو سؤال بلسان المقال، مرة أنا أشير راشي أقول له يا ربي ارحمني واعطيني، ومرة هو يشوف حاجتي، هو يشوف، ما يحتاج أقول له، هو جواد، هو كريم، ويشوف حاجتي، ها، ما أكو حاجة إلا أنا أشئله، أنا جاي أشئله بلسان الحال. شي يقول له مو عبد الله بن جدعان، يقول له الواحد: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، أنا ما أحتاج أقول لك أعطيني، لا، شوفني أنا محتاج، وأنت وهاب كريم، لا تحرمني من عطائك.
نسأل الله لا يحرمنا من عطائه. فإذا إبراهيم عليه السلام اعترض جبرائيل بين السماء والأرض، قال له هل من حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن شو، ما احتاج أنا. عند ذلك قال الله عز وجل يا نار كوني بردا، يقول المفسرون فاشتكت أسنانه من البرد. قال وسلاما، فعند ذلك اعتدل الجو، صار تحول إلى جو معتدل وانتهى الأمر. وهذا في الواقع من أظهر مظاهر الإعجاز يعني التي سلح الله عز وجل بها نبيه، قلبل طبيعة النار من الحرارة إلى البرد. وهذا الواقع إمكان علمي، هو نبه لي إمكان علمي، يعني مو ماكو امتناع عقلي أو امتناع، على العموم ما أريد نخوض في المسألة. المهم الله عز وجل سلح بها بالمعجزة، أعطاه العطاء زين، أنقذه من النار. طيب خلينا نرجع الآية، تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. شوف أولا التعبير، تعبير وهبنا يعني يقتضي الهبة، الهبة يقتضي أن تكون يعني فرشي يعتز به. يعني تأمل لما واحد يجيب له هدية، هبة لواحد، كون هاي الهبة لها قيمة. يعني الهبة لا يكون هبة يعني عاد ما تملأ النفس، ما تملأ العين. الهبة إذا ما ملأت العين ما بيها فائدة. متنبه لي، الله عز وجل لم تعبير وهبنا يعني أعطيناك شيء ثمين، وفعلا شيء ثمين. أنت تتصور أن هذا اللي ما يصير عنده طفل مستعد يتخلى عن جميع ما عنده، مستعد ينطي جميع ما عنده حصل لطفل. مو تتأمل، مو شيء يصير الإنسان أحيانا ما يشعر بنعم الله عز وجل. شوف شو عندي، ما يتنبه أن الله أنعم عليه بالأموال بالأولاد بالعافية، إذن كلهن ما يتنبه لهن أبدا. شنو إيش مطيني يقول؟ فالواقع أن الهبة هاي هبة من أعظم الهبات، والهبة لازم تكون هبة مهمة. وتعرف الباري عز وجل لما يريد يعطي، لما يريد يهب، عطاء بغير حساب. وأعطى وهبه هؤلاء الأولاد، وهبه أبطاء الله تبارك وتعالى هذا النمط من العطاء. أولا أنجاه من النار، بعدين انطال احترام عند كل الأمم. شايف؟ ما أكو أمة من الأمم لا تحترم نبي الله إبراهيم. أشأت لما تطلع على ما يكتبوه، مع الأسف يعني على ما يكتبون أحيانا، ما أريد أقول كلهم، لا، بعض المجتمعات المسيحية لما تمر بذكر الرسول، بعض الكتاب يعني خصوص في أوروبا إذا مروا بذكر النبي صلى الله عليه وآله يحملون عليه حملات منكر، منكر يعني حملات بذيئة، حملات وسخة. ما تعرف أن دولة هذا الأخير سلمان رشدي من النيمونة، وتصور أن القانون يريد يوفر له حماية أيضا لسلمان رشدي، أن هذا سلمان، القانون يريد يوفر له حماية أيضا لسلمان رشدي، أن هذا سلمان رشدي حماية، يعني متباكين خطية على القانون، القانون يستلم. على كل حال، ونسأل الله أن يحطنا يتولانا بعنايته، وإلا المجتمع مع الأسف 90% من ذئاب يا أخي، والله العظيم ذئاب، يعني بعده ما تزال مجتمع غابة، ما الوحوش يعيش بأنيابة إلى الآن، إلى الآن القوي يأكل الضعيف، نبالي. وإلا قيم وأخلاق ماكو، إلا أن يتولانا الله برحمته، إلا أن ينقذنا الله عز وجل من الوحوش الكاشرة. فاتأمل هذا، هذول يشتمون، لكن إبراهيم عليه السلام ما حد، ولا تلقى مجتمع من المجتمعات أن إبراهيم هو عنده محل احترام. هاي واقعا ميزة، هي ميزة كبيرة. فأولا إبراهيم عليه السلام أعطاه الله عز وجل هذه المنزلة بالدنيا، وأعطاه هذه الكرامة، وهبه الأبناء، وهذه هبة من أعظم الهبات.

وهب التفت إلى التعبير، يقول بشرناه بغلام حليم. نبه لي تعبير الآية لما يعبر حليم يعني جيطي أمان، يقول لأن هذا ما راح يموت، راح يكبر إلى أن يوصف بالحلم، لأن الحلم عدم مجازات الإشاء بالإحسان، عدم مجازات الإشاء بالإشاء، بل الإشاء بالإحسان تقابل، فالإنسان ما يصير حليم إلا من بعد البلوغ. كأن الآية الكريمة تبشر لإبراهيم ضمنا، تقول له أن هذا راح يكبر، راح يقطع المراحل هاي، لا تخشى عليه ما يصيب شيء. زين، فوهبه الله عز وجل إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح، لأنه أكو نقاش عند المفسرين أنه ياهو الذبيح إسحاق لو إسماعيل، روايات أكو تقول إسحاق وروايات الأكثر لا، والأوتق اللي تقول إسماعيل عليه السلام، ولا رواية تقول أكو إسحاق. لكن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتخر يقول أنا ابن الذبيحين، والنبي من ذرية إسماعيل، بل وكان يفتخر. هاي من الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل. زين، والسبب شنو؟ مسألة إسماعيل عليه السلام لما صار عمره 13 سنة، صار عمره 13 سنة، رأى إبراهيم عليه السلام في عالم الرؤيا، رأى أن الله عز وجل قد أمره بذبح ولده. إيش المفسرين يقولون؟ تعبده الله بهذه الرؤيا. يولا رؤيا الأنبياء قسم من أقسام الوحي، يعني الوحي كأنه إلى أقسام، قسم من عند مشافهة، يجي ينزل الملك يشافهه بالمشافه، يكلمه رأسا مباشرة يقول له هذا سويه. وقسم من أقسام الوحي لا، رؤيا يراها يؤمر بالمنام، مثل ما يؤمر باليقظة يؤمر بالمنام. ومنامات الأنبياء وحي، لأنه أكو عندنا نقاش عند فقهاء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله هل يمكن أن يطلع عن حدود النصوص؟ يولا يتعبد بالنصوص، يعني يقدر يجتهد مثل الفقهاء مثلا، يجتهد بمسألة يبين رأيه، يولا يتبع ما تأمره السماء. لا، الظاهر حتى الاجتهاد هو في ضمن ما تأمره السماء، لكن هل إلى أن يجتهد؟ يولا ينتظر النص. يعني مثلا أعداد الصلاة، نبه لي، الإنسان يصلي يومي الصبح مثلا، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أكو بها مجال للاجتهاد؟ ما بها مجال. العصر، المغرب، العشاء، أكو بها مجال للاجتهاد؟ ما بها مجال للاجتهاد. طبعا النص نازل من السماء، لكن أكو قضايا بها مجال للاجتهاد. هل القضايا اللي بيها مجال للاجتهاد ضمن القواعد العامة النبي إلى حق يجتهد مثل العلماء مثل الفقهاء؟ يولا ما إلى حق يجتهد، ينتظر النص. تقريبا جمهور العلماء يقولون النبي ما إلى حق يجتهد أبدا، ما عليه إلا اتباع النص، ينزل النص يأمره. فيقولون أمره الله عز وجل في عالم الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل، تعبده الله بذلك. شهد يجينا إن شاء الله خلال البحث. زين، أولا أول هبة وهب الله عز وجل له البشارة بهؤلاء الأولاد، وقال له ما راح تبقى عقيم، يعني راح نخلي أكو امتداد إليك، وهذا الامتداد يعيش من بعدك وهم الأولاد. هاي وحدة. وتشوف انت هالمعنى، القرآن الكريم يعلمنا الدعاء بي، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بس قد يقول لي واحد شخص، احنا ما تقول لي شو منتفعين بأولادنا، شنو عدنا أولاد، لكن اليوم منو المنتفع بابنه؟ هذا ترى صحيح، يعني أنا أقول لك هذا موجود، يعني تلقى واحد عنده 10 أولاد، 7 أولاد، 5 أولاد، وما بيحل، يعني هو مسكين شايل حمله بيده، وهو يروح طالع يتسوق العياله، وهو صحيح هذا موجود، بس ترى قسم كبير من عنده تقع المسؤوليه بيه على عاتقنا احنا على الاباء. ليش؟ لانه يو احنا ما خدمنا ابائنا فالله عز وجل يعاقبنا. يو لا والله مو مساله ما خدمنا، ما ربينا ابنائنا، واحنا هالايام فشلت ما خدمنا، ما ربينا ابنائنا، واحنا هالايام عدنا لابو كانه وظيفته وظيفه بيولوجيه، يطلع ولد وهده، وهذا هو

أخي مو هالشكل، مو أرجوك يا أخي، هذا أمانة بعنقك. ها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربي يا أخي يقعد الطين من وقتك شوية، هي الدنيا مو كلها شوق، لا الشوق لاحق عليه أنت، لقعد لك شوية ساعة الصبح يومهم 4-5 حكايات موجهة، وجهها إلى كتاب طيب، وجهها إلى صحبة إنسان طيب. أنت ما عندك شغل إلا أنك تلهط، مو هذا اللي تلهط عليه راح تطهيها إلى أنت، مو نفس النتيجة. يدحكي لك ويا شوية كلمة، ذبلك عليها كلمة، مباشر أنت مسؤول أمام الله. مو هذا الآن وجهه رشده، هيئ له الجو الصالح، المناخ الطيب، خلي يشعر بغبوتك. ما يصير انت هذا هديته وراح وهاي هي، ما يمكن، ما يمكن يا اخي، لانه انت مشغول بكرة امام الله. هذا الولد اشبه شيء بالملاح المبتدئ، ملاح اول مرة ينزل للبحر، ما يندل الطريق، ما يعرف الامواج الحياة، ما يندل الطريق، ما يعرف الامواج الحياة، بحر بحر عباب، ها الحياة بأمواج بها متلاطمة. رشدة أخذ بإيده وجهه، لأنه المفروض أن الأبناء أمانة في عنق الآباء، وبعد ذلك هم راح يصيرون آباء أيضا، هم نفس الأبناء راح يصيرون آباء يتحملون الأمانة. فمهما يكون الولد نعمة، إحنا نفرط بها النعمة، هاي مو يعني لعله قسم من عنده، المسؤولية تقع على عاتقنا إحنا. طيب نعود إلى الآية الكريمة. فأول ما وهبه الله عز وجل، وهبه المكانة، نجاه من النار، بعد وهب الامتداد الطبيعي إلى من بعده، وهم الأولاد. طيب ثم قالت الآية الكريمة: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هاي شنو؟ ما بعث الله بعد ذلك نبي إلا من ذرية إبراهيم الخليل، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. جن ثم جعل الكتاب، حط الكتاب، ياهو الكتاب، توراة لليهود، الإنجيل للمسيحيين، الفرقان للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته، فجنس الكتاب المقصود. شنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا أكو فرد مشكلة هالأيام يثيروها، هالأيام فرد مشكلة أنه الإسلام، وشلون إذا حكم الإسلام شنو يعني معناها الثيوقراطية؟ الثيوقراطية يعني أن الحاكم هذا مفوض من السماء، يلعب بكيفه شو ما يريد، لا يحل، لا ما يعطي مجال غيره، مو هالشكل أبدا. النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين السلطتين، بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، ومقيد بالقرآن، كل نبي كتاب إلى جانبه، ما يقدر يتصرف خارج نطاق الكتاب أبدا، ما يستطيع أن يتصرف خارج نطاق الكتاب. النبي ما يقدر يمد إيده إلى درهم من الفئ، نبه لي، إلى حق معين، وصحيح أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أموالهم، لكن ما يتبع إلا ما يوحى إليه. إلك حق هنا أخذه، ما إلك حق، ما تقدر تتقول، ما يقدر يطلع عن نطاق توجيه السماء. السماء توجهه وتعطي أرجوك. شعرفنا إجا رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت الدنيا كلها بين يديه، شنو اللي اشتعل أخذ من الدنيا؟ رسول الله أخذ من الدنيا، يعني كان بوسعه أن يأخذ من الدنيا ما يريد. مو طب عليه عمر يقول طبيت عليه لقيته بعليه، عمر بن الخطاب يقول دخلت على النبي لقيته بعلية أو علية، العلية غرفة من طين يبنوها فوق على غرفة، يعني غرفة على غرفة أو على مدخل الباب يسموها علية، وكان يحطوا له شقف جريد وبواري. يقول شفت النبي نايم على حصير وقد انطبع الحصير في خده. اتأمل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله شو استمع، شو أخذ يعني من الدنيا. هرجوا عليه المستشرقين، تزوج هواي هذا النبي من النشوان، عجيب، شو أخذ رسول الله؟ كلن معظم نشوانهم 60 سنة أو 55 سنة، شو جاي دور اللذة؟ لا لا أبدا يا سيدي أرجوك، وإنما كان هدف شنو؟ أهداف اجتماعية عنده بالزواج، الوحيدة اللي خلاها بكر عائشة بس، ولا الباقي كل نساء النبي 9، نعم كبار السن، ولأهداف أشياء مو محل شرح الأهداف، يطول بين المقام. ولا شاخذ النبي من الحياة، شنو اللي ترك؟

ترك شيئا. ومن بعد هذا اللي اجى دور الخلافة، دول اللي يقول لك هذا المسلمين يخلعون عليه حلة من السماء، يعني ما حد له حق يعترض عليه ويلعب شو ما يريد. هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو أخذ من الدنيا؟ شنو اللي طلع من الدنيا؟ ما تفهمني اللي أخذ من الحياة شنو؟ شنو اللي من متع الحياة تمدد به الإمام علي؟ هاي الدنيا بين أيديه، بين يديه كان الذهب والفضة يكدش بين يديه، وما إلى علاقة به. يطلع من الصبح ينفتل من داره وقد تأبط فاشا أو مشحات وانحدر إلى الأرض، إلى أن يتصبب عرقه ثم يعود برغيف يأكله من عرقه. أما اللي شنو اللي أخذ من الدنيا؟ فالآية الكريمة تنبه لي هنا، الآية الكريمة في واقع الأمر تشير لنا إلى هذا، تقول أن الأنبياء الكتاب بصفهم

الله تبارك وتعالى وضع الكتاب إلى جانب النبوة للإشعار بأن الحكم دستوري مثل ما يقال، يعني مقيد، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتصرف ضمن نطاق الكتاب ماله، ضمن نطاق الشريعة. هسا من بعده صار لعب بالكتب، صار تمام. سأضرب لك مثلا، مثلا التوراة عند اليهود، ما معقول أن التوراة تأمر بالربا، التوراة ما معقول تأمر بالربا. تجي أنت الآن تلقى أكو أحكام عند اليهود تبيع لليهودي أن يأكل الربا من غير اليهودي، من اليهودي ما يجوز نعم أن يأخذ ربا، لكن من غير اليهودي، غير اليهودي لا، عند مباح أن يأخذ منه الربا. ليش؟ لأن هذول أصلا ما يطوهم صفة إنسان، ها؟ ما يطو صفة إنسان، يطو صفة شيء، يعني شيء شنو؟ يعني أفرض مثل الخشبة، يعني أنت لما تسحق لك على خشبة، الخشبة تتأذى، توجعها السحقة؟ لا، عينا يعتبرون باقي الكائنات هكذا هذول اليهود، يعني يصورون أنفسهم شعب الله الممتاز، هم الصفوة، وأن غيرهم ما يهمهم أبدا يعني. وهي ما تزال هالروح وهالنزعة إلى الآن، ما تزال هذه النزعة عند اليهود إلى الآن، نبهي. والحقيقة ذولا امتحن الله عز وجل بهم الإسلام، يعني ذولا من أول من الصدر من إجى الإسلام الله عز وجل ابتلى باليهود، لكن الفرق أن المسلمين بالصدر الأول كانوا يحملون الإسلام فكرا ومضمونا، مو بس يحملوه اسم، ولذلك حطوا اليهود تحت أحذيتهم. نعم، استطعنا، يعني لا تنسى أن اليهود كانوا هم اليهود مو منذ نشأوا، عندهم الأسلحة وعندهم الأموال وعندهم المكانة، لكن قابلهم الإسلام، قابلهم الإسلام بفكره بمضمونه، يعني تأمل حصونهم دكها. وإجا هذا الرجل، إجا علي بن أبي طالب، وكان البطل الأول في قتال اليهود وفي قتل اليهود. يقول واحد من الشعراء: يا ذرى خيبر، أما من علي يتلظى بكفه أملود، ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا، فقد ألحفت عليها القيود. الواقع حيث ما استأسد ابن آوى، ولكن روضت في مروضيها الأسود. الواقع أن الإسلام هو ذاك الإسلام، لكن مع الأسف ما جاي نحمل الإسلام. لو حملنا روح علي، لو حملنا روح الصحابة الأوائل، لما استطاعت حفنة من اليهود أن تنهينا إلى هذه النتائج، لكن أوصلتنا إلى هذه النتائج لأن حملنا من الإسلام قشر أكثر من هذا. مو بس حملنا من الإسلام قشر، لا والله حملنا أفكار اليهود. يعني لا تنسى احنا مسلمين نحمل افكار اليهود، تتصور الان، يعني لا تنسى الفكر اليهودي والادب اليهودي متغلغل في جامعاتنا. لما تطلع على جامعاتنا شوف، خصوص العلوم الانسانية، القوانين، علم الاجتماع، علم النفس، نظريات اليهود تلعب دور اكثر من هذا، نعطيها الصفة العلمية. نظرية فرويد تلعب دور فظيع عندنا، نعم، نظرية ماركس تلعب دور فظيع، نظرية مثلا إدلر، نظرية يونغ، نظرية فلان جي تلعب، يعني تقريبا فرغونا من محتوانا واعطونا نظرياتهم. فاذا اعود للموضوع، فالواقع ان الله عز وجل ابتلانا باليهود من الصدر الاول الى ان الى ايامهم هذه. هم الان لما ترجع الى التوراة تلقى في شرح التوراة اكو فرد اشياء عجيبة غريبة. لما تطلع على التوراة قطعا ما يجي نبي يحمل هذا الفكر، نبي ما يمكن يقول لي اتباعه اقتلوا، لا ترحموا الصغير، لا ترحموا الشيخ الكبير، فضيع. ممكن رسالة سماء تتحول الى جزار، جزار؟ لا ابدا، السماء ما يجد، السماء تقول: ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ما يمكن هاي المقولة تتغير، كل الاديان على هالمنوال، مستحيل ان

كل أديان اللي شفقت الإسلام عندها روح غير هالروح، هاي نفس الروح، لأن الدمع له قيمته عند الله. فأرجع للآية، الآية الكريمة بينت أن هذا الكتاب الله عز وجل بعث الأنبياء والكتاب إلى جانب، لكن مع الأسف اليهود حرفوا كتابهم ولعبوا بالكتاب جد، وبعد خالفوا الكتاب أيضا بالاستعلاء. تتأمل ذولا يعتبرون أنفسهم شعب الله الممتاز جد، تجي إلى المسيحيين، تجي إلى تعاليم المسيح، إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، مو الشكل؟ أكو عندنا سهتي شيء؟ سأخلص الناس بس من عندهم، بس خلص الناس منهم. تتأمل الآن الغطرسة اللي عندهم والخيلاء اللي عندهم والاعتداء على المساكين الشعوب الضعيفة، نعم، وين تعاليم المسيح عليه السلام؟ تتصور أن تعاليم المسيح بالمعاملة اللينة وبالرفق وبالرحمة أكو من عدها أثر الآن على المجتمعات اللي تنهش، المجتمعات المسيحية الآن تنهش المجتمع اللي يسمون نامي، نعم دينشو نهش. جن تعال للمسلمين أيضا إلى القرآن كتاب المسلمين، هل حرفوا كتاب الله عز وجل أم لا؟ طبعا بالتفسير حرفوا، الأصل محفوظ ما في تحريف، لكن اجوا الى التفسير، نعم حرفوا التفسير. تتصوروا مو بس حرفوا، ما عملوا بمضمونه. الله وكيلك احنا حاطين القران عندنا للبركه، صحيح من الصبوت نحطه على الراف ونمسح عنه الغبار ونشيله نحبه مثلا، هذا هو بس. اما ان القران شنو الى اثر على سلوكنا؟ اكو شيء؟ القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه، يعني المسلمين أخوة، الإخاء ينبغي أن يشود ما بينهم، مسلم يطب على مسلم، مسلم يطب على مسلم ينتهك عرضة، مسلم يطب على مسلم ينهبه، مسلم يطب على مسلم يجيب سلاحه يقاتله، ما تقاتل اليهود اللي حاطين رجلهم على رقبتك، ما تقاتل من أخذ حقك، نعم هذا مسلم، تأمله، دول مسلمين، دول مسلمين منا، نعم. الإسلام يقول وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، هذا الآن إحنا نضرب نشواننا تضرب بخمرها على جيوبها، يو الحمد لله جن إذا شطرت أعضاها التناسلية نعمة من الله جن. أرجوك يا سيدي أشعدنا الآن إحنا من تعاليم القرآن، القرآن يأمرنا بالتراحم بالتعاطف، القرآن يأمرنا بأن نرتفع إلى مستوى أكثر من مستوى الغرائز المؤقتة. شلون؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، عدنا من هذا شيء، هاي المضامين، هاي المضامين العالية الراقية اللي يحاول يربينا عليها القرآن، عدنا منها شيء؟ شنو يعني معنى مسلم؟ معنى هاي قلت لك يعني بالتقليد، ولدت في بيت مسلم اسمي مسلم خلاص وانكتب بالهوية مالي مسلم، ولدت في بيت مسلم اسمي مسلم خلاص وانكتب بالهوية مالي مسلم. وإلا في واقع الأمر التحريق يعني اللعب أو العبث بكتب السماء، الله عز وجل بعث الأنبياء وأنزل معهم الشرائع وأمرنا بأن نستفيد من هذه الشرائع، لكن مع الأسف ما نستفيد، وقد نختلف بالشريعة نفسها، الشريعة نفسها نعم قد نختلف بها، يعني أكو اختلاف، قد يعني اختلاف أكو بتعبير آخر مغتفر. شلون يعني؟ أضرب لك مثل، يعني يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله شاف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن عوف شاف عليه ثياب صفر، قبل إذا واحد يريد مثلا يتزوج يضمخ جسمه بالزعفران، زعفران يحطون على ثيابه ويضمخ جسمه بالزعفران بالورش، هذا علامة من علامات العرس. يقول شافني النبي أنا وقد صفرت ثيابي، قال لي ما هذا؟ قلت له يا رسول الله أنا متزوج بالأمس، تزوجت على امرأة على نواة من الذهب، على قطعة ذهب، نشبة ذهب، أمهرتها أعطيتها مهر وتزوجت. التفت للنبي قال لي أولم شات، أولم على أهلك بشات،

يعني شوي وليمة طعام، اذبح لك راس غنم وشوي طعام اطعم الناس. هاي هذا الامر اختلفوا به، اللي هو للوجوب عند المذاهب الإسلامية، الوليمة اللي هو للوجوب عند المذاهب الإسلامية، الوليمة واجبة، يولا الأمر للاستحباب هذا الأمر، لأن الأمر مثل ما يقولون حقيقة بالطلب، والطلب يشمل الإباحة ويشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. فهل هذا للإباحة للوجوب يعني مباح يو واجب يو مستحب؟ ما يخالف، يختلفون مسألة من النوع ما يخالف، لكن أكو اختلاف بمسألة مو من هالنوع. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب 120,000 واحد يحطهم بغديرهم بديك الحرارة، يأمرهم يوخرون عن الأرض، يشيلون الشوك، يشيلون العاقول، يصلحوا للتراب ويقعدون، والنبي طالع من حجة الوداع آخر حجة ويخطبهم خطبة طويلة في حقوق الإنسان، ثم يقولهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واقتل من قتله، واقتل من قتله. يجون يقولون تدرين ليش قال رسول الله والي يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني علي بن عمي، لان المولى ابن العم. ارجوك هذا هذا واحد يحترم ضميره ليحكي يحكي؟ ها يعني رسول الله حابس 120,000 يريد يقول لهم علي ابن طالب ابن عمي، يعني ما حد يعرف انه ابن عمه؟ ها ما حد يعرف انه ابو طالب عم النبي؟ لا مو يعني تتصور فدنمط اكو تلقاه يعني هدف مشبع بالعناد، مشبع بالانحراف عما امر الله به. ليش؟ ابشي ارجوك ارجوك، المفروض ان كل واحد من الصحابه الى ميزه هو عطاء للمسلمين بصوره عامه، مو لواحد خاصه، مو لفئه خاصه. فمع الاسف يعني الكتاب حصل به الاختلاط. جه الايه تقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بعد وآتيناه أجره في الدنيا. شنو الأجر اللي الله عز وجل الطاهية بالدنيا؟ هاي قلت لك الطاه خلود عن طريق جعل النبوة في ذريته ونجا من النار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله تبارك وتعالى يقول أنا ضامن لمكانته، أبو الأنبياء ضامن لمكانته بالآخرة، لكن أنا اعطيته أجر بالدنيا. شوي تنبه لي التعبير، هاي نقطة النظر شوي عدها قليل، كأنه الدنيا أكو بيها أجر والآخرة أكو بيها ثواب. شنو الفرق؟ الأجر مقابل عمل، ها؟ والثواب تفضل من الله عز وجل. شلون الأجر مقابل عمل؟ ولذلك إذا احنا عندنا في الاقتصاد الإسلامي، بالاقتصاد الإسلامي مثلا إذا واحد يعمل عامل نطي أجور، نطي أجر عوض تعبه. جين إذا نستأجر بيت نطيها أجرة للبيت. ليش؟ لأن أكو يقابل اندثار. شنو هو الاندثار؟ يعني باب تتكسر مثلا، غرفة أفرض تتوسخ أو تتهدم، البيت يصير بيه نقص، اندثار اندثار. مثلا هذا أجر لي جهاز سيارة، هاي السيارة لما أجرها طبعا راح تتعب، راح أشياءها أو أجزائها تتآكل، تتعب، تعتب، مقابلها أخذ أجور. لكن لما أطيلي فلوس إلى واحد يداينها من عندي ويريد يشتغل بيها، أقول له تعال اطيني عليها ربح، ما يقبل هنا الإسلام. ليه؟ لأن هاي الفلوس ما راح منها شيء، هي نفسها ما راح أبدا من عدها شيء، وهذا أخذها اشتغل بيها، لما اشتغل بيها ورجع ليها كما هي، شنو اللي نقص من عدها؟ ما عندي استحقاق. لكن قد يقول لي واحد زين انتم وإحنا عندنا بالإسلام المضاربة، المضاربة مو الإنسان يأخذ على فلوس ربح، تمام يأخذ ربح لكن مقابل شنو؟ مقابل المخاطرة، عنصر المخاطرة. يعني انا لما اشرح للواحد اقول له تفضل هذه 1,000 دينار روح اشتغل بيها، منك الشغل ومني راش المال، اذا ربح نقتسم الربح حسب الاتفاق، ثلث وثلث، ثلثين وثلث، حسب الاتفاق متقاسم الربح. اذا خسر الخساره توقع على راس المال، العامل ما يخسر شيء، ما يكون عنده شيء. ليش؟ لان العامل خسر من تعبه، بقدر ما خسر راس المال. فلما ليش احصل ربح؟ يعني هذا ليش أعطي ربح؟ لأنه

مقابل عنصر مخاطرة يمكن يخسر ما يربح، مقابل عنصر المخاطرة أطي ربح نبالي، لكن الربا ما بي عنصر مخاطرة. فضل هاي مية وأريدها هي نوي شامية وعليها الربح، ماكو عنصر مخاطرة. فضل هاي مية وأريدها هي نوي شامية وعليها الربح، ماكو عنصر مخاطرة نبالي. إذن الأجر بالدنيا، الأجر بالدنيا، وأما بالآخرة فهو الثواب. الله عز وجل امتحنه وانطاه مقابل هالامتحان ومقابل آلامه أجر بالدنيا وثواب وين؟ بالآخرة. جه شنو الامتحان؟ أعتقد أقشى لحظة من لحظات الامتحان مرت على نبي الله إبراهيم عليه السلام، الامتحان بذبح ولده. شو تنبه لي جيم؟ لأن المسألة مو سهلة، كلش مو سهلة. ها شو تشوف التعبير، المؤرخين شو يقولون والمفسرين شو يقولون وتعبير القرآن الكريم؟ فلما أسلم وتله للجبين. نبه تله سحب. ليش للجبين ذب على الأرض؟ يقولون المفسرين هو قال لأبو، قال يا أبا اجعل وجهي إلى الأرض، من تخليني من تريد ذبحي خلي وجهي على الأرض، خاف تدركك الرقة، شوف ملامحي، نعم شوف ما يعني شي مر على ملامحي من التغير، أخشى أن تدركك الرقة فتترك أمر الله من أجلي. التفت للتعبير. فقلب خلى وجهه وين؟ على الأرض. سلام عليك أبا عبد الله، الله إلك الله أبا، لأنه شاف قدام عينه تلك الوجوه. شاف أبناء في تلك اللحظات دماؤهم جارية وأوداجهم مفرية، وذلك لما شفط عليه الأكبر. ما تتصور مصرع الشاب هذا الشوش أخذ أثر من الحسين عندما سقط على الأرض وهو ينادي عليك مني السلام أبا عبد الله أدركني. أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريشته، ذاد الخيل عنه يمينا وشمالا.

الله. وضع أراد الحسين أن يحمله، شاف ما إلى قابلية على حملة على نقلة، التفت إلى الهاشمين قالوا احملوه، أنا ما لي طاقة حمله. حملوه إلى المخيم ورجلاه يخطان الأرض، أقبلوا به طرحوه في وسط الخيم، هرولت إليه النساء في طليعتهن أمه ليلى.

بعد يومك من زمان. نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحمنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فك أسراه، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثوابه.

نبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: الساعه الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: قصص من السيره النبويه الشريفه.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: غزوة بدر.
1: مستمعين الأكارم، تحية طيبة وأهلا بكم. سمع المسلمون بقافلة محملة بالبضائع لقريش يقودها أبو سفيان، قد عادت من الشام وهي في طريقها نحو مكة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى تلك القافلة لعلهم يغتنموها من المشركين الذين أظهروا العداوة للمسلمين وسلبوا منهم أموالهم في مكة. فخرج 313 رجلا ومعهم فرسان و70 بعيرا. فلما علم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرسل رسولا إلى قريش، فخرجوا لملاقاة المسلمين. كان عدد المشركين 950 رجلا، معهم 100 فرس و700 بعير. ورغم أن أبا سفيان قد نجا بالعير بعد أن غير طريقه، إلا أن في هذه الغزوة، مستمع الكريم، أعز الله الإسلام وقوى أهله رغم قلة عدد المسلمين وعدتهم.
0: غزوة أحد. أعزائنا المستمعين، لما أصيب صناديد قريش يوم بدر عظم المصاب عليهم لما أصابهم من مأساة الهزيمة، فخرجوا لملاقاة المسلمين في حرب شاملة بعد عام تقريبا من غزوة بدر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه لملاقاة المشركين. فلما كانوا في الطريق انخذل المنافق عبد الله ابن أبي بثلث الناس، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالقرب من أحد. فلما وصل إليها المشركون اقتتل الناس واشتعلت الحرب، ثم مالت لصالح المسلمين وانهزم المشركون شر هزيمة، لولا نزول الرماة المسلمين عن الجبل الذي كان يحمي ظهر المسلمين ليبحثوا عن الغنيمة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد

0: أوصاهم بالبقاء بأماكنهم، وفسحوا المجال بذلك للمشركين بالالتفاف من حولهم بعد أن ولوا مدبرين. فتراجع المسلمون بعد أن صرخ أحد المشركين إن محمدا قد قتل، فكر المشركون واغتنموا الفرصة. وكان يوم بلاء وتمحيص، حيث أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسال الدم من رأسه الشريف، وكسرت بعض أسنانه صلى الله عليه وسلم بعد أن انهزم الناس عنه. ولكن رسول الله رفع صوته مناديا أصحابه فلما سمع المسلمون صوته وتأكدوا من بقائه حيا عادوا إليه وتجمعوا حوله، ثم انصرف عنه المشركون.
1: فزع الناس لقتلاهم في أحد، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة الذي استشهد في تلك المعركة، واستشهد كذلك مصعب بن عمير رضي الله عنهما. وقد استشهد من المسلمين يوم أحد 70 رجلا، أما قتل المشركين فكان عددهم 37 رجلا. وتوعد الطرفان على اللقاء مرة ثانية في العام المقبل. لقد انهزم المسلمون في معركة أحد لأن الرماة خالفوا أمر نبيهم عندما أمرهم بالثبات على الجبل لحماية ظهر المسلمين، وتعلم المسلمون أن النصر يأتي مع صدق الإيمان والثبات وحب الشهادة، وأنه يمكن للمسلمين أن ينهزموا إذا لم يخلصوا نيتهم لله عز وجل ولم يطيعوا الله ورسوله.

السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب. عزيزي المستمع، كانت لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المسلمين، فقد زالت هيبتهم من النفوس، وحاطت الأخطار بهم من كل جانب، وأظهر اليهود والمنافقون والأعراب عداءهم السافر للمسلمين، وهمت كل طائفة منهم بالنيل من المؤمنين، وطمعت في أن تقضي عليهم. لم يمض على هذه الغزوة شهران حتى تهيأ بنو أسد للإغارة على المدينة، ثم قامت قبائل عضلة وقارة بمكيدة تسببت في قتل عشرة من الصحابة، وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة أخرى تسببت في قتل 70 من الصحابة في بئر معونة. لذلك فقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم السرايا التي أعادت فيما بعد الهيبة والمكانة للمسلمين.

بما أراده اليهود، فأمرهم النبي بالخروج من المدينة جزاء غدرهم فأبوا، فحاصرهم المسلمون 6 ليال، ثم استسلموا واتفقوا مع رسول الله بأن يسمح لهم بالخروج من المدينة بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم أن يأخذوا معهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وبذلك مكن الله المسلمين من أعدائهم الغادرين بهم من بني النضير.

0: غزوة الأحزاب. مستمعي الكريم، لما بسط المسلمون نفوذهم وتوطد سلطانهم في المدينة، تحرق اليهود وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتوجيه ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولهذا الغرض خرج 20 رجلا من زعماء اليهود إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم بمعاونتهم في القتال ضد المسلمين، فاستجابت لهم قريش. ثم خرج الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا، ثم طاف الوفد في قبائل العرب واستجاب لهم الكثير من القبائل، وهكذا تجمعت الأحزاب ب10,000 مقاتل واتجهت نحو المدينة لاستئصال المسلمين عن آخرهم. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الأحزاب المتجهة نحو المدينة، فاتفق مع أصحابه على حفر خندق حول المدينة. ولما وصلت الأحزاب إلى المدينة كان الصحابة قد أنجزوا مع نبيهم حفر الخندق، فلم تستطع أحزاب الكفر الدخول إلى المدينة والتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين. استمر الحصار شهرا ثم دبت الفرقة بين الأحزاب فتفرقوا وعادوا إلى ديارهم بعد أن أرسل الله عليهم ريحا باردة تقوض خيامهم وتقلب قدورهم، فأصبح المسلمون وقد رد الله عدوهم بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال.
1: غزوة بني قريظة. كان بنو قريظة أحد الأحزاب الذين حاصروا المدينة رغم وجود تحالف بينهم وبين المسلمين، وكان من بنود هذا التحالف أن تحارب بني قريظة مع المسلمين ضد أعدائهم، لكنهم فعلوا العكس وظنوا أنهم قادرون على استئصال المسلمين، فلما رد الله أعداء المسلمين بكيدهم ولم يستطيعوا النيل من المسلمين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لمعاقبتهم على غدرهم السافر للمسلمين. وحاصر المسلمون بني قريظة في حصونهم حتى استسلم بني قريظة بعد أن قذف الله في قلوبهم الرعب، وحكم رسول الله صلى الله عليه بهم الرعب، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل رجالهم وسبي ذريتهم وتقسيم أموالهم بين المسلمين.
0: مستمعين الأكارم، ولم تزل السرايا والغزوات تثبت للمسلمين أركان دولتهم وترهب أعداءهم المتربصين بهم، حتى أصبح المسلمون قوة مرهوبة من جميع الأعداء، وخاصة بعد توقيع صلح الحديبية بين المسلمين وقريش، حيث تم الاعتراف بالمسلمين لأول مرة كقوة وكيان.

0: ديان من قبل قريش في مكة. بعد أن تحرك المسلمون نحو مكة للعمرة وحاولت قريش صد المسلمين عن البيت الذي أتوه زائرين، ثم كان صلح الحديبية بين الطرفين على وضع الحرب 10 سنين، ويرجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب في نفس العام إلى المدينة، فلا يدخل مكة على أن يدخلها في العام المقبل، وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهم دخل فيه.
1: فلما كان العام الذي بعد دخل المسلمون إلى مكة واعتمروا، ثم كان فتح مكة في العام الذي يليه، وفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وسرت الأصنام بمكة التي عادت قبلة للموحدين كل مكان بعد أن نسها المشركون بأصنام وشركهم لعهود طويلة.

حجة الوداع. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السنة العاشرة للهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ودع فيها المسلمين، حيث أهل ذو القعدة، فأذن صلى الله عليه وسلم في الناس بالحج وأخذ يتجهز له، فأخذ الناس يتجهزون ويفدون على المدينة من خوف قد تجتمع 90,000. فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه أزواجه وأهل بيت وعامة المهاجرين أنصار وكثير من قبائل العرب وأخلاط الناس، ساق من هدي أتى بدنة. فلما وصل إلى ذي الحليفة لبس لباس الإحرام وأحرى بالحج والعمرة، ثم لبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فصاح الناس يبون عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه، ثم انطلق ذلك الحشد الكبير نحو

0: الله عليه وسلم في بيت عائشة.
1: أعزائنا المستمعين، لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يسأل أزواجه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا بعد غد؟ وذلك استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له بالانتقال إلى بيت عائشة، وقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ الأدعية والمعوذات التي حفظتها عنه صلى الله عليه وسلم، ثم تنفث على نفسه وتمسح بيده الشريفة رجاء البركة. لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلي بالمسلمين كلما حضرت الصلاة وأن يعظهم. وحضرت الصلاة ذات يوم وقد اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صبوا علي 7 قرب من آبار شتى، حتى أخرج إلى الناس فعهد إليهم. فلما فعلت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ذلك، خرج رسول الله صلى رضي الله عنهما ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، وقال لأصحابه: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتكلم عن نفسه، فبكى أبو بكر وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. ولما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه من الخروج، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجعل أبو بكر يصلي بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر، فيسره ما يراه من اجتماعهم وألفتهم، فكان هذا المنظر الحبيب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم آخر منظر وقعت عليه عينه. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أذار الصباح.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: أذار الصباح.

0: لأنت
1: من قالها موقنا بها حين يصح فمتى من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمتى من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
1: والآخرة.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر

0: المشركين.
1: أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: من قالها سبحان الله حين يصبح وحين
0: سبحان الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المهرجان.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-3-5-7-2-7-1. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أفهم

0: Olacağım.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: أفامي حيث تؤول الابتسامة ويولد جمال. طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء جلالي دكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك. من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تيض يضيء ملامحك، مرورا علاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديمة، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفامري مع تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر خارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج الفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم، علاج مشاكل القرى والمفاصل بالليزر
3: وعلاج قدم السكري، عرق النساء، التهاب، تمزق الأربطة والأربطة.

0: متى التئام الكسور تضيق قناة الشوكية السوفان
1: ولعلاج الكسور والإصابة الرياضية بطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط
0: لتكون عملية استشفاء أسرع مع طريقة الكيوثيرابي
1: بالإضافة إلى جهاز حب الذكي المرمج على الذكاء الاصطناعي يستهدف مكان الألم. إفتح مفاصلك العناية التي تستحق بزيارة دكتورة نهى الوهاب في عيادة راتم الكائن في شارع أطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: أتت روما استعد حياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-57271 عيادة راتم. صحتك تبدأ خطوة وخواتك الأولى تبدأ معنا.
2: الله صبرك انا علي موجه واسمع
3: شو اخبار رشيد افهم.
4: هاجم فصل مسلح عراق الاستثمارات الامريكيه معتاد انها تمثل أن من الامن القومي للولايات المتحده وعادت لتعزيز نفوذها داخل البلاد. ربط اصيل بين الوجود الاقتصادي الان وملف عادات النفط العراقي مطالب اعاده الاموال الى العراق مباشره. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة وقدام الجدل بمستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق وقع عشرات اتفاقيات وشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 6 مليار دولار تشمل قطاعات طاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية وشملت ريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز خطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تحاول تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته المالية والمؤسسة. وأوضح عبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبة أمام ملف حصل بيد الدولة مرة دون انقطاع وأن الدولة ماضية بثبات تطبيق خططها احتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبلة. تظاهر عشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للطالبة بتوفير الماء والكهرباء ليلة أمس لتدلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المنتجين مع أسفار عن إصابة 50 بجروح وحت اختناق. وطالب الظاهرون رئيس الوزراء علي الزيد بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات مؤكدين التمسك بالمطب واحد المبنى مع تحميل الجهات المسؤولية كاملة. وتجمع العشرات لاحين محافظة مثنى في تظاهرات سلمية أمام سايلو مدينة سماوة للمطالبة بإنهاء لف تأخر صرف مستحقات مالية المتأخرة عن تسويق محصول الحصى. وشد المتظاهرون أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة الزارعين على تأمين مستلزمات زراعية وتغطية الدين المتراكمة مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر الاقتصاد المحلي. ونشد الفلاحون الجهات المعنية بتدخل العاجل والإسراع بإطلاق مبالغهم المستحقة. احتشد الغرات من مزارعي محافظة الأنبار وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم مطالبين صرف مستحقات من المالية المتأخرة لدى الحكومة. أكد المنتجون أن تأخر تسليم الأموال يؤدى إلى مضاعفة أعبائهم المالية وتراكم الديون ووقوف العديد منهم عن التخطيط لمواسم الزراعية الطويلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل لإنهاء الأموال وصرف أموال كاملة دون أي صرف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك طلبت محكمة استئناف بغداد الكرم مجلسا ورفع الحصانة عن نائب ناظم الأسلة خلفية تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأهل التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية. وقالت المحكمة ضياء جعفر في كتاب جه إلى مجلس إن تمت المسندة إلى الأسد تتعلق تمرير تعاقدات مخالفة لهم بهدف تحقيق منفعة ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى يم المشكو منه اتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة تكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في مقابل كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام شركة عامة للسيارات وزارة التجارة هاشم السوداني في تهم

تغمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسويها

صافي أنا صافي أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أم أم

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات شركات أمريكية قيمة تتجاوز 60 مليار تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن توجه حكومي باستثمارات طويلة الأجل وتنويع الشركات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العالمية الأمريكية وحملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر الكودي أن السلطة تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات القوى وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وقال العبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد دولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بإثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزامات سياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. أرى العشرات مبنى مجلس المحافظة وسط المطالبة بتغيير الخدمات والقضاء ليل أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ نظام القنابل الدخانية لتفريغ محتجين أسفر عن إصابة أكثر من 5 شخصا بجروح حالة اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيدي بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات مؤكدين التمسك بالمطار وحصر المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع عشرات من فلاحي محافظة المثلى تظاهرات سيئة أمام سايل مدينة السماوة مطالبة بإنهاء ملف تخور صرف مستحقاتهم المالية المخيرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستمات الزراعي وتغطية الديون المترامة مؤكدين أن خرى هذه الآل يضر الاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالدخول العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد عشرات من مزارع محافظة الأنبار وقفة احتجية حاشدة للتعبير عن غضبهم مطالبين بصرف مستحقات مالية المتأخرة للحكومة. كذا المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعباء المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. دعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف مرفي لضمان قرار إنتاجهم الزراعي. لذلك خطبت استئناف بغداد الكرخ مجلس وابي لرفع الحصر عن النائب ناظم على خلفية من تتعلق بانتفاع المباشرين التعاقدات الأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب مواجهة مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الذي تتعلق بتغيير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعه ولغيره. وأوضح أن التحقيق توصلت إلى قيام المشكو منه باتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولة العامة محدودة مسؤولية وتسجيلها بأحد أفراد حمايته. في المقل كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير الشركة العامة سيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال مصدر قوة أمنية ألقى القبض على السودان خلفية تهم فساد تتعلق عقد مع وزارة الدفاع.
0: سمع معنا شوية أخرى من الرشيد أف أم.
2: يسعد صباحكم صباح الورد.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أم

يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلني.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أم

0: وراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف

0: مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: الصباح رباح، والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أفأم أفأم.

صبحكم الله بالخير حبايبنا مستمعينا راديو رشيد على الموجة 92.1 وعبر البث المرئي التيك توك ومنصة الفيسبوك. حياكم الله وين ما تكونون، وبرنامجكم الأسبوعي تحية وطن.

0: عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونكم؟ شو اخباركم؟
0: الحمد لله. من هنا؟
1: عيد.
0: عيد؟ حياك الله. اهلا بك عيد، شلونك؟
1: والله تمام الحمد لله بخير. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك، تسلم. ايه عيد، تعرف هذا البرنامج الاسبوعي مالتنا تحية وطن؟ اكيد.
1: شلون؟
0: برنامجنا الاسبوعي تحية وطن، المن تهدي تطلب اغنية وتهديها اكيد لقواتنا الامنية.
1: الله يحفظهم ان شاء الله.
0: امين. اي
1: والله صراحة ما في الاغنية ببالي، تعال ادقكم.
0: اكيد. يا ناس ودوني لها يا الله، البعد يا ناس ودوني لها. موجود اي دورة؟ راح كل من وراك. يلا تحيات.

أكيد رجعنا لكم حبايبنا، وأحب أذكركم بأرقام هواتفنا للمشاركة بالبرنامج، هي 0770375811، والرقم الثاني خلي نقوله على البطيء، شو تقول؟ 0770777582.

0: نفس عبودي لو غيره. يلا نقول ألو. صباح النور.
1: تحيات الحضر تسمعنا نورتي.
0: تحياتنا إليك حياة الله.
1: ما أدري إيش قلت بالبرنامج.
0: أهلا وسهلا بك.
1: الله يحفظك. معكم محمد بدر.
0: محمد بدر أهلا بك. شلونك؟
1: الله يحفظك والله الحمد لله تمام مستقبلين برنامج.
0: الله يخليك تسلم. إيه محمد.
1: الله
0: سالف محمد شو تحب تسمع؟
1: تحياتنا لكل قوات الأمنية يحفظهم ويعطيهم القوة إن شاء الله.
0: آمين يا رب يحفظهم أجمعين.
1: يا رب دائما إن شاء الله. نصرة البدر وسليم سالم أشهد أنما.
0: تمام صار. يسألون هاي الأغنية.
1: لكل قوات الأمنية ولجميع سلام الحضارات المرود.
0: إن شاء الله.
1: مع السلامة.
0: شكرا لاتصالك ألف سلامة. حبايبنا اللي يحب يتواصل يشارك بالبرنامج احنا نسمعكم اكيد ونسمع اغانيكم وذوقكم بالاغاني الوطنية ولا تحكي وعندنا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير انعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية والهنا.
0: صباح النور. الله يخليك.
2: على كل كادر كل طيب.
0: الله يخليك شكرا. مني انا
2: دواء وراكم أبو كرم الجهور أنا شاء دواء هنا أنا قاعد يصير من خضر إيش يا بس ما
0: شون
2: نطلبون في أقلاع كارس كافور من جيه علمة الكوكوات مرامينة باسمع بحير
0: إن شاء الله
2: وربي يحفظهم ونطلب أيضا يعني أريد أيضا أخمون يا الشهداء الأوطان اللي ضحوا بأنفسهم وضحوا بعوائلهم من أجل الوطن
0: إن شاء الله

0: اللهم يا
1: رب. يا اطلبك يا ابوي وقولي شو هذا من هامي
0: ان شاء الله تدلل
1: جميل. لكن شو ده يعني مو اغنيه ليش هذا شو ده
0: ان شاء الله
1: يعني بالله.
0: يسمعك المخرج وراح يلبي الطلب اكيد.
1: الكريم يا اختي الكريمه والجميل تاجر معكم كله.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا. الف سلامه.
1: عفوا.
0: مع السلامه. مع السلامه.

0: كمل كمل. لازم نجاوب، عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: تحياتي لكم ومتابع البرنامج كله.
0: تحياتنا إليك. مين أنا؟
1: أنا عباس الشمر المزيارة.
0: حياك الله عباس.
1: الله محيا أفضل. تحياتنا لكل القوات الأمنية والحزب الشعبي.
0: أكيد تحياتنا لهم كل أصنافهم وتشكيلاتهم كلهم فردا
1: فردا. والشرطة والشرطة الاتحادية، بس الحد مناشدة صغيرة.
0: شنو؟
1: على مود الشرطة الاتحادية اللي بالنافرية، خلي دارهم بالأكل شوية خطية.
0: ها بلك.
1: المدمرينهم.
0: تمام إن شاء الله يسمعون هاي المناشدة.
1: شكرا
0: إن شاء الله. شكرا للاتصال. شنو الأغنية اللي تريدها؟
1: لا أعلمكم.
0: ها علي المخرج يبدأ جاي. أي هاي هي.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لاتصالك، مع السلامة.
2: أنا البيع عايل ما يظل بالكون، وأنا السمعة وسمي كلهم يخفلون، ومن تصعد الغيرة الموت عندهم.

0: رشيد اف ام. الو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: على الواسطة يا ابن الصوارف.
0: حياك الله على الواسطة.
1: اجابة حياة رايد الاغنيه وغوات من الاغنيه.
0: اي تأمر. شنو الاغنيه تريدها؟
1: راية وبيرق عالي.
0: راية وبيرق عالي تمام.
1: مشكورة.
0: عندك احد بالحشد بالقوات الامنيه؟
1: اي عدوا ولد عمي والخالي.
0: اكيد تهدي لهم هاي الاغنيه مو؟
1: اي لهم اكيد
0: ان شاء الله. الله يحفظهم الله, الله يحفظهم اجمعين ان شاء الله. شكرا لاتصالك علي. مع السلامه.
1: على راسك
0: سلم راسك. مع السلامه.

وإلهمان. حقول الماضي يهز بيدك طقت والماضي.

0: عندنا اتصال ونقول ألو صباح الخير.
1: صباح النور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك؟ أخبارك؟
0: الحمد لله، الله يخليك. من أنا؟
1: عدنان من كركوك.
0: عدنان من كركوك، شلونك عدنان؟
1: الله يسلمك، شلونك؟ أخبارك؟
0: الحمد لله. شنو شعورك من سمعت هاي الأغاني الوطنية؟
1: والله بنتفتف، يعني ما أقول لك ما لغرب، بس نسمع هاي الأغاني الوطنية يعني حد قلبي انفتح.
0: إن شاء الله يا ربي يستاهلون، تحس روح الوطنية بكل مواطن.
1: اي والله يستاهلون. وأريد أغنية لأخوي وصديقي أعلم، هو من جماعة رانية.
0: إيه
1: أريد أغني الأغنية.
0: ها الأغنية شنو؟
1: أنا زوجة أغنية مال يعني من هو صاحبي.
0: إيه
1: أريد أغني الأغنية، هو مغان.
0: تمام صار تدلل يمي اللي سمحت يقول لك يمي. والديك المخرج يقول يمي.
1: رحم الله والديك سجل المخرج، سلمينا المخرج.
0: يا صار تحياتي المخرج إلك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك،
0: الله يخليك، شكرا لاتصالك. مع السلامة.

0: رجعنا لكم وعندنا اتصال نقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك عينك الشهد الغالي؟
0: الله يخليك.
1: الله يسلمك. بالنسبة احنا مع المنتسبين جاي نسمع هاي المعنويات طبعا مع الأغاني الوطنية.
0: تستاهلون.
1: طبعا معنوياتنا بصراحة.
0: أكيد تستاهلون والله.
1: الله يسلمك وحبيت أسلم عليك وعلى المشاهدين وعلى كل الموجودين.
0: الله يحفظك ويحفظ جميع قواتنا الأمنية. تستاهلون. شو تحب تسمع؟
1: والله أحب أسمع على كل شيء يعني فد الشيء للدش العراقي.
0: تمام صح.
1: وأنت على ذوقك يعني.
0: إن شاء الله ذوق المخرج أرقى. إن شاء الله.
1: والله إحنا بعدين.
0: إن شاء الله تدللون.
1: شكرا شكرا لك
0: يا ولد. شكرا لك والديك. مع السلامة. أهلا وسهلا. الله يبارك. عندنا اتصال ثاني ونقول ألو. صباح النور.
2: شلونك عينك الشهد؟
0: الحمد لله.
2: شلونك سعد أحمد؟
0: ألو؟
2: ألو ألو.
0: تفضل عيني أنت من هو يعني؟
2: عادل من كربلاء.
0: أهلا بيك عادل حياك الله أنت وأهل كربلاء.
2: أشكر السويت إن أنت بيكيسي.
0: البيكيسي؟
2: أي والله خبير كل الدش العراقي والشفا.
0: تمام صار.
2: شكرا عيني شكرا.
0: مع السلامة.
2: أهلا سهلا.
0: أهلا بيك. مع السلامة حبايبنا. أحب أذكركم بأرقام هواتفنا للمشاركة ببرنامجكم الأسبوعي تحية وطن. أرقامنا هي 0770777581 والرقم الثاني 0770777582.

0: حتى نسيت. صباح الخير. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. والله نسيت. الحمد لله.
1: أنا ولا بقول له بتكتب شو بتكتب، بس شو بيخلي أخابر ما أعرف شو يوم تأغاني قاعد بقول له.

0: يعني في سلسلة قانون للقوات الأمنية أو
1: إيه فقط للقوات الأمنية.
0: خليها عالية سنتي
1: إن شاء الله. شكرا لاتصالك.

بس دقيقة، خذت محاصر فاصل بالبكيسي مالتك، طيني مجال. تعرف أكو ناس تخطيها ما تعرف شنو السالفة، خلي أوضح لهم. أكو قسم يقولون شنو هاي الأغاني. أول شيء الأغاني مخصصة كل أسبوع يوم الثلاثاء، ثلاثاء أغاني خاصة فقط لقواتنا الأمنية، هي برنامجنا اسمه تحية وطن، وعندنا أغاني برنامج يومي اسمه أغاني على ذوقك، بس في الثلاثاء لا، مخصص للقوات الأمنية.

0: عندنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أنا بران اسمي أنا، تحية خاص إلى صديقي وأخوي الكبير عدنان مصداني.
0: قبل شوية اتصل. إيه قبل شوية اتصل صح.
1: نريد أغنية منك، أغنية حلو
0: تدلل. ألو
1: ألو
0: أسمعك. إيه إن شاء الله راح نلبي لك الأغنية وعلى ذوق المخرج.
1: أقول تحية خاص للعدناني المسداني مسؤول الجلابات والسكوب.
0: صار تدلل إن شاء الله يسمعك
1: إن شاء الله.
0: شكرا لاتصالك.
1: تحية خاصة مراني إليكم ومع أخوي الكبير عدنان المسداني
0: إن شاء الله. شكرا شكرا إليك أنت وأستاذ عدنان، تحياتنا لكم. مع السلامة.

0: عندنا اتصال ونقول ألو.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية من قلب بغداد الحبيبة.
0: حياك الله أبو علي.
1: شلون السوشيال؟ شلون
0: الله يخليك. تسلم. الله يخليك أبو علي.
1: بالبداية تحية إجلال واحترام وتقدير لكل أجهزتنا الأمنية بكل صنوفها.
0: أكيد تحياتنا إلهم.
1: ورغم حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة واقفين من أجلنا وحماية البلد أرضا وشعبا وسماء.
0: الله يحفظهم يا رب.
1: فتحية لهم إجلال واحترام لهم وتقديرا لجهودهم الكبيرة. ربي يحفظهم ويحمي العراق ويحفظ كل مناطق العراق من الشمال إلى الجنوب.
0: اللهم آمين.
1: واختياري للأغنية من اختيار السيد المخرج.
0: هاي هي راح يلبي طلبك.
1: تحياتي للشهد وربي يحفظك.
0: الله يحفظك أبو علي. تحياتي لك. السلامة.
1: تحياتي لك. السلام عليكم.

0: رشيد اف ام. لو نكسر عينك
1: هنا المتابعين بالتيك توك تحياتنا لهم اكيد. كل ما تكتبون مخرج ويضحكون فرحانين بيك.

0: خوف ما لقاهم كنت اي والله. عندنا اتصال ونقول الو.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: حياتنا يكون والكادر وكل مجتمعيكم.
0: الله يخليك. هاي تحية لك. من ويانه؟
1: وياكم علي من محافظة ميسان العمارة.
0: اهلا بيك علي انت واهل العمارة.
1: الله يخليكم.
0: ايه علي المخرج يقول اني انطي اغنية هدي لاغنية بعد ما اعرف هو قال تبرع لك.
1: حياتنا للمخرج وكادركم الذهب.
0: الله يخليك.
1: طبعا رب يحفظ قوات الأمنية إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: وجل كل مستمعين ويعني إذا تسمحي لي
0: إيه؟
1: حب أنه أطلب أغنية وأهديها للقوات الأمنية.
0: أكيد يلا.
1: الله يخليك. أحب أطلب سيف عامر.
0: سيف عامر؟
1: أي اسمها أنسور.
0: شنو اسمها؟
1: أنسور.
0: نسور؟
1: اي نسور.
0: تمام صار في الدلة.
1: هي رمكس يعني اذا على وضع تكون رمكس.
0: ها رمكس يعني الرمكس مالتها مو ال...
1: ايه.
0: نشوف اذا
1: ايه هتكون مودات القوات الامنية يا ربي.
0: اكيد
1: ان شاء الله يعني من لازم الانتصار يا ربي رغم يعني ما الحر هذا جاي نشوف جاي انه يقفون بعدة الحر جاي قاتل.
0: ايه والله يعني.
1: نعم فنحب نهنيهم وحب انه في القوات الامنيه انا صراحه عندنا هواي قرايبنا بالقوات الامنيه
0: الله يحفظهم يا رب. الله يحفظهم يا رب
1: يسمعونا يا رب.
0: شكرا لك وان شاء الله يسمعك. اهلا بيك مع السلامه. مع السلامه.

0: نرجع ونقول عاش العراق وعندنا اتصال. ألو
1: بالصوت.
0: ألو
1: صباحكم الله بالخير.
0: صباح النور حياك الله.
1: شلونكم جميل؟
0: الحمد لله.
1: ممكن نطلب أغنية في كل زحمة؟
0: إي أكيد تدل.
1: أمل البغدادي يا بس حياكم.
0: محمد فوزي مو؟
1: نعم
0: حياك الله أستاذ محمد.
1: الله يسلمك. شلونك؟
0: الله يخليك تسلم.
1: الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله.
0: الله يخليك شكرا.
1: أخونا أبو ياسر شلونك؟
0: أبو ياسر شلونك؟ الحمد لله
1: إن شاء الله دوما الحمد لله.
0: الله يخليك. شو تحب تسمع أغنية؟
1: أنا البغدادي يا باش حياكم.
0: يعني أقوي؟
2: يا باش حياكم.
0: يعني أقوي؟ أنا عبالي متشاقة والله. أي تمام راح ألبي لك الطلب.
1: تحياتنا لكم. تحيات مركز العدالة يسمعكم حاليا.
0: تحياتنا لهم فردا فردا.
1: الله يسلمك يا باش. من موسيقى عزيزي.
0: الله يخليك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: عندنا اتصال. مين بالألو؟ ألو.
1: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك. يا سيف من كرتوب.
0: حياك الله سيف.
1: أريد أغني على ذوقك.
0: إيه صارت تدلل.
1: ممنون منكم وبارك الله فيكم.
0: حياك الله وألف سلامة. شكرا للاتصال.
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك. حبايبنا أحب أذكركم بأرقام.

0: رشيد اف ام. ريماكس رشيد اف ام.
1: ممكن مداخلة؟ تحسون تسمع هاي الأغنية تحس فعلا هم يعني أهل الغيرة؟ قولوا فعل كبت.

0: قبل الاتصال. اللهم العراق راسه مرفوع دوم. قول آمين. قولوا آمين. وعدنا اتصال ونقول ألو. ألو.
1: صباح الخير تشين.
0: صباح النور.
1: وياك طارق من كركوك.
0: أهلا بيك طارق.
1: أنا راسي بداية تحية الجال كبار الجيش العراقي وشبه الاتحادية والحشيد وكافة القوات المسلحة.
0: تحياتنا لهم.
1: وأحب أحييكم على هالتفاتة الرائعة خصوصا بهاي الفترة اللي جاي مر بها البلد والإرحاصات اللي تصير دار مدائرنا والجوار وغيره. فشلون من الضروري الظاهر نقدم معنوي ولو شيء بسيط.
0: هذا أقل واجب نقدم لهم أكيد.
1: أشكر دوركم وأنا أشد على إيدي تشوفني للعراق بناس مخلصين أمثالك.
0: الله يخليك.
1: أما بالنسبة لموضوع الأغنية فهذا خلي على اختياركم وأنا بنور.
0: لا المخرج يبدع.
1: إيه
0: حتى هو البيكيسي مالته البيكيسي محضرها.
1: هواي رم هذا الشخص بس أنا ويني واقع حس.
0: إيه إيه شوف ما يقصر.
1: ما شيء.
0: تحياتنا لك شكرا لاتصالك. ألف سلامة.

أكيد حرام ما تروح، بس شو سوي، الوقت خلص، داهمنا الوقت، مو ماكو بعد، خلاص خلاص مو دقيقة بعد، يلا

0: صباح الخير.
1: صباح النور بعد وقت. أهلا بك.
0: أنا راح أطلع برنامج بالجاي.
1: ها إيه. يلا راح يكمل وياكم.
0: لا نختم ما بقعد نقطة.
1: أكيد نختم. ختام حلقتنا حبايبنا، أحب أقول لكم شكرا لكل من اتصلوا وشاركوا وسمعونا وتفاعلوا ويانا. أكيد تحياتنا لكم وبرنامجكم الأسبوعي تحية وطن. انتظرونا الأسبوع القادم وياكم أني شاهد الربيعي بالإعداد والتقديم والإخراج المبدع عمار المعمر.

0: مراجعين.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الأركان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ

0: الخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليلة أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيدي بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: جديد على الرشيد اف ام.
1: الرشيد اف ام

0: الموت والآخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة، أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الجديد في الرشيد تبحث عن المفيد وتقرب البعيد الرشيد

0: المبدا والاخر من الرشيد اف ام.
1: في حال ورود مكالمة هاتفية لا يجب إبقاء المتصل لينتظر ليرن الهاتف طويلا ما دمت قادرا على الرد، وعند الرد على المكالمة لا تبدأ الحديث بقول نعم، واحرص أن يكون صوتك مفعما بالحيوية وليس مكتئبا مهما كانت ظروفك حتى لا يشعر المتصل بالحرج. ولا يصح أن تجعل المكالمة علنية بصورة يستمع إليها كل الحاضرين، ولا تنشغل عن الرد بالتحدث مع الآخرين، وتجنب أن تتناول أو تمضغ الطعام. وفي حال حدوث مشكلة تقنية في الاتصال وتسبب بقطعه يجب معاودة الأخير حتى لو كان سبب المشكلة عطل من جهة الطرف الآخر.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحب

0: الرشيد. الرشيد إيمان معكم.
1: أنت والآخر من الرشيد فأما
0: إن طال وقوفك في سيارة المرور فلا يجب إلاس النظر أو التمعن فيما تحتوي السيارة التي بجانبك إحراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك تيات وسيدات.
1: أنت الآخر من الرشيد فأمام.

0: 4 7 1 0 1 1 4 4 4 0. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
0: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي، مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية، ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية، وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبلة. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليلة أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيد بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير

0: عن غضبهم مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الصوت التام والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: يبدأ والآخر من الرشيد فأم.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

تضحك، استمتع وخلي أعصابك حديد، وخلي أعصابك حديد مع راديو رشيد.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد أف أم.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: من اتفرج للإبر يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا،
2: يا أخوي في دول اسمك من دم على دمك،
3: ما في الحكي ما في كلام.
0: الرشيد أفهم.

0: حاجه.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: آبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي، مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية، ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية، وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليل أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيد بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة، ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الرومانسية والمشاعر والأحاسيس. لا نقولها بل نتعامل بها مع مستمعي راديو الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار،
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. أرشيد أف أم.

0: درجة.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771 011 4440.

0: الأمر. آفا ماري معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
2: خمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسيها. خمرة الحب استنيها، أما

الرومانسية والمشاعر والأحاسيس. لا نقولها بل نتعامل بها مع مستمعي راديو الرشيد FM.

0: دقه قديمه دقه قديمه
1: ماما وبابا دقه قديمه
0: دقه قديمه دقه قديمه.

0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-35-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: مراجعين. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية، معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي، مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية، ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية، وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن

أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبلة. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليل أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيدي بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك، خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل، كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل سماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: وراجعين.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس، ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: الآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة، وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: راجعين.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية

0: متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-035-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أفاد مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى. وقال المصدر أن قاآني عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع بعض قادة الإطار التنسيقية إلى جانب قيادات في الفصائل المسلحة، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري. وأشار المصدر إلى أن مباحثات قاآني في بغداد تركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحة العراقية، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق وبشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة تعمل على أعداد استراتيجية شاملة لبناء الدولة تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد ومؤسسات أمنية دستورية. وخلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أوضح الزيدي أن الحكومة شرعت في الإعداد لموازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام، مشددا على أن ملف الكهرباء يحظى باهتمام استثنائي وأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين، مع توجيهه بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية لتعزيز الرقابة والتنسيق المشترك. اللجنة القانونية النيابية نفت اعتماد مدة 45 يوما لتوزيع رواتب الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور البعيجي. عضو اللجنة محمد الخفاجي قال أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحا لخفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات. ويتحرك العراق للاقتراض من الخزانة الأمريكية ملياري دولار في مسعى لحل الأزمة المالية. هذا وتكبد العراق خسائر مالية فادحة تتجاوز 128 مليون دولار يوميا، وتخطت أرباحه المفقودة 40 مليار دولار جراء توقف صادراته النفطية الجنوبية وتراجع الإنتاج بنسبة 60% إثر شلل الملاحة في مضيق هرمز. وعمقت الأزمة الضغوط المالية على بغداد، والتي تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وسط انعدام المنافذ البديلة الكافية لتعويض توقف موانئ البصرة. طالب مواطنون من محافظة كربلاء بإلغاء وحل مجالس المحافظات، مؤكدين انتفاء الحاجة لجميع مهامها، وموضحين أنها باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا دون تقديم حلول ملموسة لمشاكلهم الخدمية واليومية. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية إحباطها محاولة للاستيلاء على 40 دونما من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأنبار. وأعلنت الهيئة صدور أوامر قبض واستخدام بحق 34 متهما شاركوا في العملية، مبينة أن ملاكاتها تمكنت من منع نقل ملكية الأراضي والمحافظة على المال العام، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل المخطط وتحديد مسؤولية جميع المتورطين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غيابيا بتهم القتل العمد لأكثر من شخص، مع إصدار مذكرات لملاحقتهما دولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مطالبا بدفع تعويضات مالية عن قتلى سقطوا في حروب واحتجاجات سابقة كشرط أساسي لإبرام أي اتفاق سلام مستقبلي. وأكد ترامب سعيه لفرض هذه التعويضات خلال المفاوضات الجارية حاليا، مستشهدا بهجمات وأعمال عنف قديمة تتهم واشنطن طهران بدعمها. وتأتي المطالب تزامنا مع جهود إعادة فتح مضيق هرمز، مما يعقد فرص التوصل لتفاهمات ثنائية بينهما.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الدرجة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أفاد مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى. وقال المصدر إن قاآني عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع بعض قادة الإطار التنسيقي إلى جانب قيادات في الفصائل المسلحة، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري. وأشار المصدر إلى أن المباحثات

0: أو مباحثات قائاني في بغداد تركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحة العراقية، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق وبشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية شاملة لبناء الدولة تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد ومؤسسات أمنية دستورية. وخلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أوضح الزيدي أن الحكومة شرعت في الإعداد لموازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام، مشددا على أن ملف الكهرباء يحظى باهتمام استثنائي وأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين، مع توجيهه بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية لتعزيز الرقابة والتنسيق المشترك. اللجنة القانونية النيابية نفت اعتماد مدة 45 يوما لتوزيع رواتب الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور البعيجي. عضو اللجنة محمد الخفاجي قال أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحا لخفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات. ويتحرك العراق للاقتراض من الخزانة الأمريكية ملياري دولار في مسعى لحل الأزمة المالية. هذا وتكبد العراق خسائر مالية فادحة تتجاوز 128 مليون دولار يوميا، وتخطت أرباحه المفقودة 40 مليار دولار جراء توقف صادراته النفطية الجنوبية وتراجع الإنتاج بنسبة 60% إثر شلل الملاحة في مضيق هرمز. وعمقت الأزمة الضغوط المالية على بغداد، والتي تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وسط انعدام المنافذ البديلة الكافية لتعويض توقف موانئ البصرة. طالب مواطنون من محافظة كربلاء بإلغاء وحل مجالس المحافظات، مؤكدين انتفاء الحاجة لجميع مهامها، وموضحين أنها باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا دون تقديم حلول ملموسة لمشاكلهم الخدمية واليومية. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية إحباطها محاولة للاستيلاء على 40 دونما من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأنبار. وأعلنت الهيئة صدور أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما شاركوا في العملية، مبينة أن ملاكاتها تمكنت من منع نقل ملكية الأراضي والمحافظة على المال العام، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل المخطط وتحديد مسؤولية جميع المتورطين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غياب أسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غيابيا بتهم القتل العمد لأكثر من شخص، مع إصدار مذكرات لملاحقتهما دولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مطالبا بدفع تعويضات مالية عن قتلى سقطوا في حروب واحتجاجات سابقة كشرط أساسي لإبرام أي اتفاق سلام مستقبلي. وأكد ترامب سعيه لفرض هذه التعويضات خلال المفاوضات الجارية حاليا، مستشهدا بهجمات وأعمال عنف قديمة تتهم واشنطن طهران بدعمها. وتأتي المطالب تزامنا مع جهود إعادة فتح مضيق هرمز، مما يعقد فرص التوصل لتفاهمات ثنائية بينهما.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الدنيا محطات وكل محطة لون. بس الرشيد اف ام محطات وكل محطة لون. بس الرشيد اف ام احلى ما يكون. احلى ما يكون.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عزيزتي الزوجة، تجنبي توجيه النقد أو اللوم لزوجك أمام أهله، وتجنبي انتقاد أهل زوجك أمامه أيضا، فذلك سيشعره بالحزن والألم حتى لو لم يعبر لك عن ذلك بوضوح.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: جيد.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدت.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: متى بدأ الوحي؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم أم مع موسى أم مع إبراهيم؟ لا، بدأ مع آدم عليه السلام. آدم لم يكن فقط أول إنسان، كان أول نبي. في صحيح ابن حبان: نبي مكلم، والله وعده من أول لحظة على الأرض

0: هذه أول لحظة أوحي إلى آدم عليه السلام مذكورة في القرآن. آدم تلقى كلمات من الله مباشرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون، كل هؤلاء القرون كانوا على الإسلام. 10 قرون ما يقارب 1000 سنة والناس على التوحيد، لا يشركون بالله عز وجل شيئا. ثم بدأ الانحراف، فبعث نوح عليه السلام. نوح أول رسول، أول من أرسل إلى قوم مشركين، دعا إلى الله عز وجل وإلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن كيف كان الوحي ينزل في تلك القرون؟ لم تكن هناك كتب مكتوبة بعد، كان إلهاما في القلب، رؤى صادقة في المنام، ملائكة تنزل إلى الأنبياء. ثم جاء بعد ذلك إبراهيم عليه السلام، وهنا حدث جديد بالكلية.
1: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
0: حدث جديد، الصحف الأولى، أول وحي مكتوب نعرفه.

هذا ما كان في صحف إبراهيم، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. عقائد، مبادئ، أخلاق، العلماء يقولون كانت عشر صحائف أمثال وحكم، ليست شريعة تفصيلية، لأن البشرية في ذاك الزمان لم تكن تحتاج ذلك بعد. إبراهيم الذي وفى أتم أكمل، لم ينقص شيئا، عشر صحائف أنزلت عليه، ونحن عندنا مصحف كامل. فهل نوفي كما وفى أبونا إبراهيم عليه السلام؟ تطورت البشرية، لم تعد قبائل بسيطة، بل حضارات كبرى احتاجت شيئا أشمل. هنا جاء موسى، ومع موسى تغير كل شيء. لأول مرة الوحي صار شريعة كاملة، قانونا يحكم أمة. هذا ما سنراه.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: احتضن مشاعر طفلك حتى في لحظات غضبه، فالطفل يحتاج أن يفهم لا أن يهاجم، والحنان لا يفسد بل يصلح القلوب الصغيرة.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز، وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

احلى الاوقات احلى الاوقات الاغاني والمنوعات مع راديو الرشيد

0: شاملة لبناء الدولة تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد ومؤسسات أمنية دستورية. وخلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية أوضح الزيدي أن الحكومة شرعت في الإعداد لموازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام، مشددا على أن ملف الكهرباء يحظى باهتمام استثنائي وأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين، مع توجيهه بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية لتعزيز الرقابة والتنسيق المشترك. اللجنة القانونية النيابية نفت اعتماد مدة 45 يوما لتوزيع رواتب الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور البعيجي. عضو اللجنة محمد الخفاجي قال أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحا لخفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات. ويتحرك العراق للاقتراض من الخزانة الأمريكية ملياري دولار في مسعى لحل الأزمة المالية. هذا وتكبد العراق خسائر مالية فادحة تتجاوز 128 مليون دولار يوميا، وتخطت أرباحه المفقودة 40 مليار دولار جراء توقف صادراته النفطية الجنوبية وتراجع الإنتاج بنسبة 60% إثر شلل الملاحة في مضيق هرمز. وعمقت الأزمة الضغوط المالية على بغداد، والتي تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وسط انعدام المنافذ البديلة الكافية لتعويض توقف موانئ البصرة. طالب مواطنون من محافظة كربلاء بإلغاء وحل مجالس المحافظات، مؤكدين انتفاء الحاجة لجميع مهامها وموضحين أنها باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا دون تقديم حلول ملموسة لمشاكلهم الخدمية واليومية. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية إحباطها محاولة للاستيلاء على 40 دونما من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأنبار. وأعلنت الهيئة صدور أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما شاركوا في العملية، مبينة أن ملاكاتها تمكنت من منع نقل ملكية الأراضي والمحافظة على المال العام، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل المخطط وتحديد مسؤولية جميع المتورطين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غيابيا بتهم القتل العمد لأكثر من شخص، مع إصدار مذكرات لملاحقتهما دولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مطالبا بدفع تعويضات مالية عن قتلى سقطوا في حروب واحتجاجات سابقة كشرط أساسي لإبرام أي اتفاق سلام مستقبلي. وأكد ترامب سعيه لفرض هذه التعويضات خلال المفاوضات الجارية حاليا، مستشهدا بهجمات وأعمال عنف قديمة تتهم واشنطن طهران بدعمها. وتأتي المطالب تزامنا مع جهود إعادة فتح مضيق هرمز، مما يعقد فرص التوصل لتفاهمات ثنائية بينهما.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM. النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
1: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما. فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: درجة. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

يحلوي طول السهر بكرة والحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاي ورهان العمر اللي باقي

0: 그래, 그래. 각보라제.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: أفاري حتى تبدأ الابتسامة ويولد الجمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد الجلالي والدكتور يوسف عار في عيادة أفاري. نصنع الفرق بدقة ونرسم ابتسامة تليق بك من تنظيم يعيد لأسنانك نائها إلى بيض يضيء ملامحك مرورا بعلاجة دقيقة تضمن راحتك. أفاري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم. بإمكانك أحجز موعدك مسبقا من خلال أقام 0771-011-4440. أبا ماري مع تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5721. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: أفاد مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني إلى العاصمة بغداد على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى. وقال المصدر إن قائاني عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع بعض قادة الإطار التنسيقية إلى جانب قيادات في الفصائل المسلحة، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري. وأشار المصدر إلى أن المباحثات أو مباحثات قائاني في بغداد

0: ركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحة العراقية، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق وبشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة تعمل على أعداد استراتيجية شاملة لبناء الدولة تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد ومؤسسات أمنية دستورية. وخلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أوضح الزيدي أن الحكومة شرعت في الإعداد لموازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام، مشددا على أن ملف الكهرباء يحظى باهتمام استثنائي وأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين، مع توجيهه بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية لتعزيز الرقابة والتنسيق المشترك. اللجنة القانونية النيابية نفت اعتماد مدة 45 يوما لتوزيع رواتب الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور البعيجي. عضو اللجنة محمد الخفاجي قال أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحا لخفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات. ويتحرك العراق للاقتراض من الخزانة الأمريكية ملياري دولار في مسعى لحل الأزمة المالية. هذا وتكبد العراق خسائر مالية فادحة تتجاوز 128 مليون دولار يوميا، وتخطت أرباحه المفقودة 40 مليار دولار جراء توقف صادراته النفطية الجنوبية وتراجع الإنتاج بنسبة 60% إثر شلل الملاحة في مضيق هرمز. وعمقت الأزمة الضغوط المالية على بغداد، والتي تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وسط انعدام المنافذ البديلة الكافية لتعويض توقف موانئ البصرة. طالب مواطنون من محافظة كربلاء بإلغاء وحل مجالس المحافظات، مؤكدين انتفاء الحاجة لجميع مهامها، وموضحين أنها باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا دون تقديم حلول ملموسة لمشاكلهم الخدمية واليومية. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية إحباطها محاولة للاستيلاء على 40 دونما من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأنبار. وأعلنت الهيئة صدور أوامر قبض واستخدام بحق 34 متهما شاركوا في العملية، مبينة أن ملكاتها تمكنت من منع نقل ملكية الأراضي والمحافظة على المال العام، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف التفاصيل المخططة وتحديد مسؤولية جميع المتورطين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غيابيا بتهم القتل العمد لأكثر من شخص، مع إصدار مذكرات لملاحقتهما دولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مطالبا بدفع تعويضات مالية عن قتلى سقطوا في حروب واحتجاجات سابقة كشرط أساسي لإبرام أي اتفاق سلام مستقبلي. وأكد ترامب سعيه لفرض هذه التعويضات خلال المفاوضات الجارية حاليا، مستشهدا بهجمات وأعمال عنف قديمة تتهم واشنطن طهران بدعمها. وتأتي المطالب تزامنا مع جهود إعادة فتح مضيق هرمز، مما يعقد فرص التوصل لتفاهمات ثنائية بينهما.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق
0: تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري. وأشار المصدر إلى أن المباحثات أو مباحثات قاآني في بغداد تركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحة العراقية، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق وبشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة تعمل على أعداد استراتيجية شاملة لبناء الدولة تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى العاصمة بغداد على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى. وقال المصدر أن قاني عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع بعض قادة الإطار التنسيقية إلى جانب قيادات في الفصائل المسلحة، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري. وأشار المصدر إلى أن المباحثات أو مباحثات قاني في بغداد تركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحة العراقية، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق وبشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة تعمل على أعداد استراتيجية شاملة لبناء الدولة تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد ومؤسسات أمنية دستورية. وخلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أوضح الزيدي أن الحكومة شرعت في الإعداد لموازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام، مشددا على أن ملف الكهرباء يحظى باهتمام استثنائي وأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين، مع توجيهه بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية لتعزيز الرقابة والتنسيق المشترك. اللجنة القانونية النيابية نفت اعتماد مدة 45 يوما لتوزيع رواتب الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور البعيجي. عضو اللجنة محمد الخفاجي قال أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحا لخفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات. ويتحرك العراق للاقتراض من الخزانة الأمريكية ملياري دولار في مسعى لحل الأزمة المالية. هذا وتكبد العراق خسائر مالية فادحة تتجاوز 128 مليون دولار يوميا، وتخطت أرباحه المفقودة 40 مليار دولار جراء توقف صادراته النفطية الجنوبية وتراجع الإنتاج بنسبة 60% إثر شلل الملاحة في مضيق هرمز. وعمقت الأزمة الضغوط المالية على بغداد، والتي تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وسط انعدام المنافذ البديلة الكافية لتعويض توقف موانئ البصرة. طالب مواطنون من محافظة كربلاء بإلغاء وحل مجالس المحافظات، مؤكدين انتفاء الحاجة لجميع مهامها وموضحين أنها باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا دون تقديم حلول ملموسة لمشاكلهم الخدمية واليومي. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية إحباطها محاولة للاستيلاء على 40 دونما من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأنبار. وأعلنت الهيئة صدور أوامر قبض واستخدام بحق 34

0: 30 متهما شاركوا في العملية مبينة أن ملاكاتها تمكنت من منع نقل ملكية الأراضي والمحافظة على المال العام، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل المخطط وتحديد مسؤولية جميع المتورطين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غيابيا بتهم القتل العمد لأكثر من شخص، مع إصدار مذكرات لملاحقتهما دولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مطالبا بدفع تعويضات مالية عن قتلى سقطوا في حروب واحتجاجات سابقة كشرط أساسي لإبرام أي اتفاق سلام مستقبلي. وأكد ترامب سعيه لفرض هذه التعويضات خلال المفاوضات الجارية حاليا، مستشهدا بهجمات وأعمال عنف قديمة تتهم واشنطن طهران بدعمها. وتأتي المطالب تزامنا مع جهود إعادة فتح مضيق هرمز، مما يعقد فرص التوصل لتفاهمات ثنائية بينهما.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أم. شو أخبار؟ من الرشيد أم.
1: أفاد مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس اليمني إسماعيل قراني إلى العاصمة بغداد على رأس وفد عسكري وأمني في المستوى. وقال المصدر أن قراني عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع بعض قادة الإطار التنسيقية إلى جانب قيادات في الفصيل المسلحة، ومن بينهما زعيم منظمة بدر هادي العام. وأشار المصدر إلى أن المبثات أو مباحث قراني في بغداد تركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحة العراقي، والثاني حيث إمكانية السماح للعراق وبشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة تعمل على استراتيجية كاملة لبناء التي تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر من الفساد ومؤسسات دستورية. خلال لقائه برئيس أعضاء اللجنة المالية النيابية، وضح الزيدي أن الحكومة شرعت في الإعداد لمواجهة البرامج والأداء لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج وتحسين كفة استخدام المال العام، مشددا على أن ملف الكهرباء يحظى باهتمام استثنائي وأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين. مع توجيهه إعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجنة النيابية لتعزيز الرقابة والتنسيق. اللجنة الأمنية النيابية نفت اعتماد مدة 45 يوما لتوزيع راتب الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور الحجي. عضو اللجنة محمد الخفاج قال أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحا لخفض الرواتب وتحديد وتقييم رواتب الرئاسة. ويتحرك العراق للاقتراض من الخزانة الأمريكية مليار دولار في مسعى لحل الأزمة المالية. هذا وتكبد العراق خسائر فادحة تجاوز 120 مليون دولار يوميا وتخطى أرباحه المفروضة 40 مليار دولار جاء توقف صادراته النفطية الجنوبية وتراجع الإنتاج بنسبة 60% إثر شلل الملاحة في مضيق هرمز. عمقت الأزمة الخطوط المالية على بغداد والتي تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية وانعدام المنافذ البديلة الكافية لتعويض توقف موقع البصرة.

0: طالب مواطنون من محافظة كربلاء بأي وحل مجالس محافظات مؤكدين انتفاء الحاجة لجميع مهامها وموضحين أنها بتت تشكل بأن ماليا وماريا دون تقديم حلول ملموسة لمشاكل الخدمية. أكدت هيئة النزل الاتحادية حطها محاولة الاستيلاء على 4 دونما من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأرة، وأعلنت الهيئة صدور أمر قبض واستدام بحق 34 متهما شاركوا عملية مبينة أن ملاكاتها تمكنت من نقل ملكية الأراضي والمحافظة على المال العام، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل المخطط وتحديد مسؤولية جعل المتورط. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق إعدام رئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غيا بتهم القتل العمد لأكثر من شخص، مع إصدار مدرات لملاحتهما بها. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مطالبا بدفع تعويضات مالية عن قرى سقطوا في حروب احتجاجات سابقة كشرط أساسي لإبرام اتفاق سلام مستقبلي. وأكد ترامب سعيه لفرض هذه التعويضات خلال المفاوضات الجارية حاليا رشدا بهجمات وأعمال عنف قيمة تتهم واشنطن طهران بدعمها، وتأتي مطالب تزامنا مع جهود إعادة فتح مضيق غزة مما يعقد فرص التواصل لتفاهمات ثنائية بينهما.
1: سمعنا أشواء أخبار من الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. أرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى. وقال المصدر إن قاآني عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع بعض قادة الإطار التنسيقية إلى جانب قيادات في الفصائل المسلحة، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري. وأشار المصدر إلى أن المباحثات أو مباحثات قاآني في بغداد تركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحة العراقية، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق وبشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة تعمل على أعداد استراتيجية شاملة لبناء الدولة تتضمن تأسيس عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد ومؤسسات أمنية دستورية. وخلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أوضح الزيدي أن الحكومة شرعت في الإعداد لموازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام، مشددا على أن ملف الكهرباء يحظى باهتمام استثنائي وأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين، مع توجيهه بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية لتعزيز الرقابة والتنسيق المشترك. اللجنة القانونية النيابية نفت اعتماد مدة 45 يوما لتوزيع رواتب الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور الموظفين ردا على تصريحات عضو اللجنة المالية منصور البعيجي. عضو اللجنة محمد الخفاجي قال أن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترحا لخفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات. ويتحرك العراق للاقتراض من الخزانة الأمريكية ملياري دولار في مسعى لحل الأزمة المالية. هذا وتكبد العراق خسائر مالية فادحة تتجاوز 128 مليون دولار يوميا، وتخطت أرباحه المفقودة 40 مليار دولار جراء توقف صادراته النفطية الجنوبية وتراجع الإنتاج بنسبة 60% إثر شلل الملاحة في مضيق هرمز. وعمقت الأزمة الضغوط المالية على بغداد، والتي تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، وسط انعدام المنافذ البديلة الكافية لتعويض توقف موانئ البصرة. طالب مواطنون من محافظة كربلاء بإلغاء وحل مجالس المحافظات، مؤكدين انتفاء الحاجة لجميع مهامها وموضحين أنها باتت تشكل عبئا ماليا وإداريا دون تقديم حلول ملموسة لمشاكلهم الخدمية واليومية. أكدت هيئة النزاهة الاتحادية إحباطها محاولة للاستيلاء على 40 دونما من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأنبار. وأعلنت الهيئة صدور أوامر قبض واستخدام بحق 34 متهما شاركوا في العملية، مبينة أن ملاكاتها تمكنت من منع نقل ملكية الأراضي والمحافظة على المال العام، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل المخطط وتحديد مسؤولية جميع المتورطين. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر بعد إدانتهما غيابيا بتهم القتل العمد لأكثر من شخص، مع إصدار مذكرات لملاحقتهما دولية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران مطالبا بدفع تعويضات مالية عن قتلى سقطوا في حروب واحتجاجات سابقة كشرط أساسي لإبرام أي اتفاق سلام مستقبلي. وأكد ترامب سعيه لفرض هذه التعويضات خلال المفاوضات الجارية حاليا، مستشهدا بهجمات وأعمال عنف قديمة تتهم واشنطن طهران بدعمها. وتأتي المطالب تزامنا مع جهود إعادة فتح مضيق هرمز، مما يعقد فرص التوصل لتفاهمات ثنائية بينهما.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.